0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

لك انا واحنا في

واحنا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

الاول لا من الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش
1: سهلة. إعلن.
2: إعلن. إعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.media.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 to 10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

نتواصل معكم في بث مواد برامجنا على موجة الاف ام وعلى التردد 91.5 من قلب بغداد. هنا راديو الرشيد، اهلا بكم في بانجور.

صباح الورد على كل مستمعينا في كل مكان، اللي يسمعونا على الراديو أو يسمعونا على الترددات الرقمية. كل الحب، كل التقدير لوفائكم ووجودكم معنا في صبح جديد على راديو الرشيد وبانجور. إن شاء الله تكون الأمور تمام، وإن شاء الله ثلاثاء نعيشه حلو مثل ما تعودنا في بانجور يكون مميز. فصباح الورد على كل الناس الثلاثائيين، وإن شاء الله تتحقق لكم على الأقل 3 أماني اليوم أو 3 أهداف طيبة. كل الحب للبعاد عن بغداد، للي خارج البلد بونجور عليكم وصباح العافية كما نقولها من هنا. إن شاء الله تكونون بخير والسلامة في غربتكم، وإن شاء الله تعيشون أجواء بلدكم مع برنامج بانجور وكل برامج راديو الرشيد. يلا يا أحباب، لسا 10 حكون معاكم على الميكروفون بان الموسوي وبرفقتي لكن على مكسره وسام ماجد. ضيع قباله وصاف نبقى من يحكي.

0: مرات مرات شخص يسوي مشكلات، يسوي فوضوات.
1: أي
0: على الأغلب هو الطفل الثاني بالعائلة هو أبو المشاكل. صباحكم سبع سعادات، وأهلا بكم في 360 درجة. تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عبارات تزعم أن الطفل الثاني هو السبب الأكبر للفوضى في المنزل، لكن الحقيقة العلمية أكثر تعقيد، فلا توجد دراسة حاسمة تثبت أن ترتيب الميلاد وحده يحدد سلوك الطفل أو يجعله أكثر شغباً من إخوته. وتشير أبحاث علم النفس إلى أن ترتيب الميلاد قد يؤثر بدرجة محدودة في بعض السمات الشخصية، إلا أن تأثيره يبقى صغيراً مقارنة بعوامل أكثر أهمية مثل أسلوب التربية، البيئة الأسرية، الفروق الفردية بين الأطفال. فالطفل الثاني غالباً ما ينشأ في منزل أكثر حيوية ويحاول مجاراة أخيه الأكبر، مما قد يجعله أكثر جرأة وحباً للاستكشاف والمغامرة كذلك. وقد يفسر الوالدان هذه الصفات على أنها فوضى، بينما تكون في الواقع جزءاً طبيعياً من نموه. كما يلفت المختصون إلى أن الطفل الثاني يستفيد من مراقبة أخيه الأكبر وتقليده، فيكتسب المهارات بسرعة، لكنه قد يجرب أيضاً سلوكيات جديدة، يعني بحثاً عن الاستقلال أو لجذب الانتباه. وهذا لا يعني أنه أكثر إزعاجاً بطبيعته، بل أن شخصيته تتشكل من تفاعل عوامل عديدة وليس من ترتيبه بين إخوته فقط. أخيراً، القول أن الطفل الثاني هو السبب الأكبر للفوضى هو تعميم شائع أكثر من كونه حقيقة علمية، فكل طفل عالم مستقل، وما يصنع شخصيته هو مزيج من الوراثة والتربية والبيئة والخبرات اليومية، وليس رقمه في ترتيب الميلاد.

صباح الخير، صباح العافية عليكم. كل طفل يخطأ لأنه الخطأ جزء من التعلم، لكن الفرق الحقيقي مو بالخطأ نفسه وإنما بطريقة معالجة الخطأ. أهلا بكم في صوت الصباح. شوفوا، مرات كلمة هادية تغير سلوك طفل أكثر من 10 عقوبات، ومرات ردة فعل غاضبة تترك أثر يبقى بذاكرته سنين واحتمال تشكل عنده عقدة. اليوم نريد نسأل حضراتكم، لما الطفل يغلط شنو أكثر شيء يحتاجه؟ هل يحتاج حضن واحتواء حتى يفهم خطأه؟ أو يحتاج حزم وتوجيه؟ لو العقاب المباشر هو الحل حتى بعد ما يعيد الغلط، يعني الموضوع موضوع فوندة لو بوثة

0: يلا نسمع آراءكم وتجاربكم، لأنه تربية الأطفال أحبابي مسؤولية، وكل موقف نصنع به شخصية إنسان للمستقبل. فأهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي، اليوم نحكي عن طريقة تربيتكم للأطفال، أو أنتوا كيف تربيتوا. يعني إحنا قبل أهلنا ما داخلين ولا قارين، ما عندهم اطلاع على التنمية البشرية وكيفية معالجة الأزمة، ما عندهم خبرة بالذكاء العاطفي، ممكن بالتعامل، قسوة الحياة وكذا يمكن تخلي ما عندهم قرصاق كذلك. يعني فتشوفون قبل بس واحد يخنزر احنا نقول اشهد ان لا اله الا الله، توبه بعد ما سويها. زين، وبالفعل يعني كان التخويف خزره، مو يعني لما يخزرك الوالد او الوالده، الوالده ما تخزر، الوالده تستخدم ادوات صونده تفكير أمور أعتذر عن ذكرها، يعني فهي شوية كريمة بهاي الأمور. زين، فالمهم كانوا بصراحة أشوف تربيتهم أفضل، مع أنه كثير من العوائل هسة اتبعت نظام الصداقة مع أولادها ونجح النظام، وصاروا أولادهم يقولولهم أشياء وأسرار وما يرتكبون خطأ، بالعكس يجي ياخذ رأيهم أو يحكي لهم يسولف لهم السالفة. يعني تحية إلى هذه العقول النيرة إن صح التعبير، لأنه المفروض هي صداقة، المفروض صداقة. بالمقابل أكو عوائل عقولها جاهلة جداً، هذا اللي يقول لها إليك اللحم ولي العظم. يعني شنو؟ يقولها أني رايح للشغل، أي واحد يغلط بالصوندة ومن جئاني أكسر عظمه. فهم مخلفين مو حتى يبنون عائلة، حتى يعذبوه. ودنشوف حالات التعنيف، تعنيف الأطفال على السوشيال ميديا وطريقة معاملتهم. هسه ممكن واحد يقول لا أكو أطفال دا يغلطون، بس توصل إن واحد يعاقبهم وعلى السوشيال ميديا. بعدين غلط الأطفال، خلي نكون صادقين ويا أنفسنا ونتفق على أنه خطأ الأطفال هو ناتج عن إهمالنا، على عدم متابعتنا، على تقصيرنا في جوانب كثيرة. يمكن ما أعطينا الوعز الديني أو التربية على المبادئ وعلى العيب والغلط والحرام واليصير والميصير، هذني الأمور إذا قصروا بيهم بيها الأهل يعني فليلومون الطفل. يعني الطفل ما يجي هو يربي نفسه، غير أكو كبير يربي ويقول لك ما عنده كبير يشتري له كبير، لازم هو يوجهه. وعليه هل العقاب هل العقاب فعلا يغير السلوك أو يغير مشاعر الطفل تجاه أهله؟ يعني شقد أكو أطفال تغيروا لحد الآن، يقول لك والله أتذكراني ما كتبت واجبي قام لي أبويا شالني ورقعني بالقاع. من ذاك اليوم لحد هذا اليوم وهو تشوفه على درجات عليا، يعني درجاته كلش حلوة، لأنه استفاد من هذه، عوقب على حالة ووراها أخذ لانس. أو ممكن كره أبوه من ذيك اللحظة، غير سلوكه، صار يشوف أبوه عدو لأنه عامله بهذه الطريقة يعني. زين، إحنا أساساً شلون نفرق بين الحزم والعنف بالتربية؟

0: بين ما تجي اتصالاتكم أحبابي، عندنا مشاركة على الواتساب صوتية من الأستاذ زياد. بونجور.
1: صباح الخير ستبان المحترمة الفاضلة، أنت والجميع المستمعين المحترمين. طبعا بصراحة موضوع جدا هام بصفتي، يعني أبي 3 أطفال
0: الله يحفظك،
1: بصراحة دنعاني، وأنا أتفق في جزئية أنه التربية قبل يعني فيها صفات أكثر يعني ملائمة من الوقت الحالي، مو لأنه قصور بالأهالي لا حشاهم، لكن المؤثر الاجتماعي اليوم أقوى من المؤثر الاجتماعي في ذاك الوقت. قبل إحنا على أيامنا كنا نعيش في مجتمع مغلوق، نشوف كرتون بالستة وانتهي الموضوع، يخلص تلفزيون بالعشرة، نطفي التلفزيون وننام. الآن الأطفال يحيط بهم المؤثر الاجتماعي من كل مكان، سواء كان بالشارع، سواء كان بالتواصل الاجتماعي، سواء كان بالتلفزيون، أفلام كرتون مرات انتبه عليها تطلع شغلات يعني قبيحة بصراحة. يعني شريد أقولهم الأطفال هو كرتون، لو أقنعهم يغيرون القناة، لو يعني أشوف أحاول يوم بشتى الطرق. فالمؤثر الاجتماعي اليوم أقوى على أطفالنا، الله يكون بعوننا كأولياء أمور، وإن شاء الله نتمكن من نوصلهم البر الأمان.
0: آمين آمين. تحياتي لك أستاذ زياد، وبالفعل يعني الآن هذا الانفتاح بصراحة أساساً دا يضيع تعب الأهالي. يعني شنو الفايدة لما الأب والأم يتعاملون بما اكتسبوه عن أهاليهم، بس بنفس الوقت الطفل عنده موبايل وإلى مطلق الحرية التعامل معه والتأثر فيه. أوكي. أكو مسألة أخرى، أحيانا يقولوا له للطفل قول الحقيقة وما سوي لك شيء، فمن يقول الحقيقة أكو من ما يسوي له شيء، وأكو بنسبة كبيرة إذا اعترف الطفل يا ويله ويا سواد ليله، لحد ما يجعلوه كذب حتى تصدق. رح نتكلم باستفاضة عن هذا الموضوع أكثر وأكثر إن شاء الله مستمعينا، بس ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح العافيات.
0: صباح الوردات والسعادات، أهلا سالسحر الخفاجي.
2: حبيبة قلبي طرقتي باب أحلى عالم، أحلى عالم.
0: حبيبتي.
2: التربية يعني لازم منهجية. احنا انت تطرقتي قلتي اهلنا كانوا يعني على قد حالهم، بس كلش راقين بالتربيه، كلش راقين بالتربيه.
0: صح.
2: يا ريت لو هسه ينهجون منهاجهم. اني ضد الضرب، واحنا ما انضربنا على قولتك بالعيون، امنا تحكي بالعيون.
0: أي والله.
2: هذا اي وهذا لا.
0: اي والله.
2: وعندنا اب، عندنا سلطه. ابوكم اجى
0: صح،
2: مو
0: تخويف،
2: ما يضرب، هو أحن من عده ماكو.
0: اي والله.
2: بس هو ابوكم لا يسمع لا يعرف، هذا مو تخويف من الاب، تعليمهم احترام الاب. اما بالنسبه للكذب عند الجهال، شلون تعلمي ما يكذب؟ ما تعاقبي من يعترف، ما تعاقبي. اني كنت شوفي اني هسه قد كبيره، بالثالث ابتدائي كان عندنا واجب بيتي وواجب بالصف، فاني واجب البيتي ما كاتبته، المعلمة قالت قولوا اللي ما كاتب الواجب بيتي وهذه عادي. اني غير منهاج اهلي رفعت ايدي قلت لها اني ما كاتبه الواجب البيتي، عيني ما صبرت انا كلت.
0: صح.
2: لحد هسه اتذكرها.
0: صح.
2: لحد هسه اتذكرها. اني شو ادري لما راح الدرس كلهم لاموا علي الاطفال، يعني اللي بعمري كانوا. انت ليش تقولين احنا كليتنا ما كاتبين الواجب
0: بالضبط؟ شوف
2: انا ايش كبرني اتذكر المسطرتين، وكان الظلم المسطرتين كان الظلم لان انا اعترفت.
0: صح.
2: اوكي. يعني
0: معناها اذا اعترف الطفل بخطا من تلقى نفسه فهو يستحق تخفيف العقوبه او المسامحه.
2: اي اي اي ما قلت لك يعني احنا نجي لابونا والامنا ونقول لهم يلا من اعترف بذنبه، مقولتهم الشهيرة لا ذنب عليه، بس بهاي ما تتكرر ترى، إذا تتكرر عليها عقوبة هيجي. فإحنا عفوا نرجع بعد ما نكررها.
0: هو هذا اللي ردت أسأله، ردت أسأل عنه أستاذة سحر. ليش جيل يعني جيل الطيبين أطفالهم يردعون ويستفادون من العقاب على عكس الجيل هسه يعني ما تؤثر فيه العقوبة؟ يعني لما تهدده مثلا تقول له أوكي، إلا أقول للبابا، روح أقول للبابا وإذا يعني قول للبابا، يعني
2: أفاجئك.
0: مستصغر بابا أصلا هو.
2: أفاجئك لأن بابا وماما ما متفاهمين. لو كانوا بابا وماما متفاهمين مثل ما كانوا بابا وماما مالتنا، كان ما هذا ماكو تفاهم بيناتهم، وما اثنيناتهم مو على كلمة وعلى رأي واحد. ترى ما راح أعطيك الموبايل اليوم الأب يناوش الهيا، ترى ما راح أعطيك الموبايل هذا اليوم الماما،
0: صار التهديد الموبايل يعني.
2: إي ولا مو تهديد رادع، مو تهديد، تجي الأم الطهية يا محوط كالقلبي بس دا يبكي، يجي الأب يقولها والله انكسر قلبي وما أدري شو. ماكو صح. منهجية ما عندهم.
0: أحسنتي.
2: منهجية ما عندهم.
0: أحسنتي.
2: مخالفين بس دا يخالفوني، يلعبون ويا هذول الجهال الحلوين وبس.
0: صح.
2: لكن تربية ماكو، يعني عفوا اكو عوائل
0: البعض طبعا
2: تعرف تربي
0: طبعا طبعا،
2: بس هو على عم الاغلب التربيه تليفونات وكرتونات سخيفه، مثل ما الرساله اللي قبل شويه.
0: أحسنتي.
2: التليفونات الكرتونات سخيفه، احنا كرتوناتنا كانت تربينا، تتذكرين
0: طبعا
2: اصغر مني الكرتونات الروسيه، الله تربينا رومانسيه
0: كلها قصص وعبر. نعم نعم.
2: نحلم من تقعد البنية بالغابة وتتغطى بالأوراق، الله نريد نعيش الأجواء
0: بلي.
2: يعني فتشي كل شيء حلو.
0: أستاذة سحر،
2: عن الموضوع ما يخالف أسئلك
0: تفضلي.
2: احنا من كنا صغار يعني
0: أي.
2: المايكروفونات مالتنا، عندنا مايكروفونات خاصة بينا وعندنا مرايات.
0: اي انا عندي فرشة مسويتها.
2: والله هو هذا السؤال. أنا المايكروفون مالتي كان القلاب المحروق.
0: لأني الفرشة مال الشسوار، وبعدين اتطورت بالتسعينات، نزل هذا الـ
2: المايك أبو الأصوات
0: لا لا لا لا، نزل المسجل أبو الكاسية الواحد. فقمت أبوق كاسيتات أبوك لاحظي من أهلي وأسوي لقاءات ويا ماما شون تطبخ، وأروح أسوي لقاء ويا بابا شون شفت حركة الشارع اليوم.
2: يعني مراسلة صحفية؟ لا أنا كنت مذيعة مال أخبار.
0: هاي مال الأخبار، هاي مال الأخبار ورا الظهر أنا أتحول بعدين عن مغرب أصير صيدلانية يعني بتاع كله.
2: لا الفارق هسه الحداثة، رحت المحل الألعاب ولقيت مايكروفون هيك بصوت وستاند وهاي، واشتريت البنت أخوي
0: وقعدت
2: حطت المراية وقعدت نسولف.
0: حياتي يا قلبي. طبعا
2: حلوة الحداثة
0: طبعا.
2: قلت الهاج احنا مايكروفوننا قلاب وتي مايكروفون حقيقي.
0: حبايبي الله يحفظكم. أستاذة سحر الخفاجي نورتيني يا قلبي،
2: حبيبة قلبي.
0: شكرا.
2: أنا أشكرك على الأطروحات اللطيفة، إن شاء الله أكو فد 10% يسمعوك وينفذون الكلام الراقي اللي تقولي.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله أكثر. شكرا. إن شاء الله دا يسمع، وألف تحية إليك أستاذة سحر.
2: كل المستمعين اللي يزعلون كلكم أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله.
0: نعم.
2: الأستاذ وسام ماجد هميد.
0: نعم حبيبتي، تحياتي إليك يا طيبة.
2: زين.
0: حياك الله. إذا اليوم نحكي أحبابي عن تربية الطفل والعقاب، وشلون يعني طريقة العقاب ومدى استجابة الطفل للعقاب، أو هناك من يسوف كل الترتيب وكل التنظيم ويضيع التربية كلها. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.
5: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟

بونجور، صباح النور، صباح العافية عليكم وعلى عوائلكم وعلى أطفالكم. مسؤولية تربية الأطفال في هذا الزمن يعني جهاد بحد ذاته، جهاد خصوصا إحنا بزمن التليفونات، بزمن إنه الأب والأم حايرين بالالتزامات المعيشة إلى آخره، لأنه الأم أيضا انشغلت عن الأطفال في هذا الزمن، مع أنه يحاولون قدر الإمكان أنه تسيطر على كنترول الأطفال، بس يعني لازم أكو فتشي يفلت. أوكي، ردت أسألكم على الطفل اللي ما يسكت أو ما يجي بعقاب، يعني هذا اللي ما يخاف. أكو أطفال

0: السلام عليكم أدوي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: صباحكم الله بخير والعافية.
1: يا صباح الورد والعافية.
0: أبو محمد من كربلاء.
1: يا حياك الله أبو محمد.
0: الله يسلمك.
1: شلونك؟
0: مستشفى تركيا الله يخليك.
1: أي حياك الله.
0: الله يسلمك. بديك العافية.
1: بشر.
0: يعني الحمد لله. بس ما ندرك قضية سدي حكومي ياهر ينقلون من مكاني. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله على كل
0: الحمد لله الحمد لله. بالنسبة للموضوع مع الأطفال، إحنا بحكم عملي يعني أشتغل بمركز كربلاء التخصصي للسمع والتخاطب، اللي هو يعني بالتلك اللفظ للأطفال، عدم النطق.
1: حلو.
0: هو أكو 90% من الحالات اللي نشوفها هي سببها الأجهزة الإلكترونية اللي هي الموبايل، الآيباد، التلفزيون. حيث مع الأسف يعني احنا
1: حتى عذرا للمقاطعة، مسألة التأتأة ما تأتأة.
0: اي طبعا كله يعني كله.
1: اي
0: احنا نجري وحدة. التأتأة هي تجي من حالة نفسية، طبعا مو مرضية، مو مرض يعني معين ويطلع علاج ويروح، لا تجي من الغيرة. المهم طفل عمره مثلا 5 سنوات يجي الى اخو او اخت عمرها سنة، تبدي الأم والأبو يهتمون بذاك، فتبدي الحالة تتفاقم. المشكلة الرئيسية أنه إذا نبهوا لهذا الطفل راح تزيد، وممكن ما تروح للأبد، تبقى وياه. والسبب الثاني هو تجي من خوف، يقول عندنا إحنا خرعة قبل، يعني كأنما مكان أظلم ويخترع الطفل من شيء معين، هم تبدي هاي التأتاوية. يعني أكو تمارين معينة إحنا نعطيها للأم للأهل، يعني طيب. الأم دائما هي ويا الطفل، تمارين تنفس هي أكثر شيء، ويعني نحاول نفهم الأم إنه أنت الطفل لا تضغطين عليه ولا تنبهيه ولا أبد. وإذا كان بالمدرسة يفهمون إدارة المدرسة إنه يعني يخلوا له عناية خاصة حتى ما يتنمرون عليه الأطفال. هاي تزيد من حالة إذا كان أكو تنمر أو كذا، كان تركيز على الموضوع. بين قوسين إهمال الموضوع، ما يركزون عليه، تدي الحالة شوية شوية تختفي. هذه لامسها أني يعني أقاربي، عندي 3 أطفال يصاروا الحمد لله الأمور طيبة، مثل يعني مشوا على البرنامج مالي.
1: الحمد لله.
0: عندك المشكلة مال النطق،
1: أي
0: اللي هي ما يحكي أو يحكي لك كلمات غريبة عجيبة ما سامعها قبل، أو فد لغة معينة ما تعرفها ما تفهمها، يعني يدي شو هيجي، يعني جتنا في حالة مرة غريبة عجيبة، يعني ابنية عمرها تقريبا يعني فد 8 سنوات 9 سنوات.
1: نعم.
0: ولا كلمة تحكي عادية، كلها فصحى كلها فصحى.
1: أخ.
0: فمن جينا سألنا الأم، شفنا الباك جراوند مالتها، انه هي هاي كانت تقعد على كلام كارتون كله فصحى ليل نهار لمده 3 سنوات.
1: صحيح صحيح.
0: فهذه دماغها. احنا عندنا بالعلم مال الاطفال والذاكره.
1: نعم.
0: الذاكره مال الطفل تبدي تتعدى لحد 5 سنوات، مرات 6 سنوات تاخذ. فلذلك يقول لك انت بالبدايه لازم الطفل تحكي كل شيء هواي وياه، والكلمات صحيحه ومضبوطه، هاي فلان شيء حتى يتعلم، واختلاط مع الاطفال.
1: زين.
0: السبب الرئيسي هو الأجهزة الإلكترونية. الأم ما لها خلق، لو دوام، لو مشغولة بالمطبخ، لو عندها طفل ثاني، هاك الموبايل يلعب. يعني أنا سايق أطفال والله عمره يمكن ما يتجاوز 6 شهور، ما يتجاوز 6 شهور، ينزل الموبايل ويفتح ويسوي ويجيب لنا إياهم حالات بالدوام.
1: نعم.
0: أغلبهم ذولا قسم منهم مع الأسف يوصلون لمرحلة طيف التوحد أو توحد. يعني السبب هو الموبايل والعزلة التامة عن محيط الأطفال. طيب. يعني تجي الأمية بس هو هذا الطفل عزله.
1: طيب أريد أسألك ولو أقاطعك بس حتى أستثمر الوقت مع حضرتك، على اعتبار من ذوي الاختصاص في معالجة هذه الحالات، بما أنه حضراتكم في مركز يعني يستقطب كل فئات المجتمع، أنا أشوف إذا توافقني الرأي، طفل القرية أو طفل الـ يعني غير طفل المدينة بالقرى والأرياف
0: طبعاً.
1: أكثر هدوء
0: طبعاً.
1: وشخصيته متزنة
0: طبعاً.
1: من ابن المدينة
0: نادراً.
1: أي.
0: نادراً ما تجينا حالات يعني تأتأة أو حالات عدم نطق أو كلام ما مفهوم، نادراً يعني.

0: شنو
1: هيقول لي في
0: تفسيرك
1: الجزء
0: لهذه
1: 10.
0: الجزئية يا أستاذ؟
1: الاختلاط المهم جدا بين الأطفال المهم، يعني مثلا العلاج مثلا هو علاج طبعا يعني تربوي مو علاج كيميائي أو
0: أكيد
1: فكي.
0: أكيد سلوكي
1: يعني
0: نعم.
1: يعني أنت اليوم الهدف الأول الأخصائي يوجه الأم أنه الطفل أول خطوة لازم يختلط، ما عندي أحد، ما عندي قرايب، واحدة عايشة بالبيت، ما شو زين خو، لازم روضة حتى يشوف الأطفال أقرانه يتعلم من عندهم، يتعلمون من

0: اللي هو زارع القوقعة. ولا زارع القوقعة يعني يسمى احنا دفني وتيجي من الولادة ما يسمع. الأسباب وايد من عندها أثناء الولادة قلة الأكسجين، تعاطي الأم أدوية معينة أثناء الحمل
1: تأثر على
0: أثر الولادة.
1: صح. طيب طيب أستاذ محمد، أبو محمد، للأسف يعني فقدنا الاتصال وياه. ألف تحية لك أستاذ أبو محمد، جميل جدا مشاركتك ويانا على اعتبار حضرتك من ذوي الاختصاص في ما نتكلم به. تكلمنا عن حيثيات عدم انتظام سلوك الطفل. أحيانا طفل يقولوا له يعني طفل عاقل ما يحبون يقعدوه يم طفل وكح، تذكرون من كنا بالمدرسة، ما يقعدوه يم الوكيح يم الكسلان. ليش؟ لأنه هو يكتسب سلوك من هذا الشخص. أو مثلا واحد إذا رادوا يصلحوه يقولوا له اقعد يم فلان لأن عاقل وشاطر ومؤدب ونظيف وهذه الأمور. صح؟ طبعا هي هذه شنو أحيانا تولد فد نعرة بين يعني شيء من العنصرية إن صح التعبير بين الأطفال، يعني باقي أقرانه راح يشوفون أنه شنو هذا أحسن من عندنا يعني، فهمين هذه تشكل عقدة. عموما برأيكم ضرب الطفل بعد وسيلة تربية مقبولة لو انتهى زمنها؟ يعني الطفل اللي يسرق أهله مثلا مرة ومرتين وتلا، أو سرق مثلا من ماركت يمهم واكتشفت الأم أو اكتشف الأب أنه سرق، ممكن أول مرة حكى وياه وعالجة ورجع السالفة، عاد هالطفل أيضا ممكن احتدت النبرة بالعتاب من الأب وعادها الثالثة، هل يستحق الضرب لو راح موديل الضرب؟ ناخذ اتصالات أكثر ومع اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: إجبان الوردة.
1: هلا بالورد، نصيلي الراديو.
2: في عمرين نصيتي.
1: العفو، حياك الله، منو جايه؟
2: باشق الربيعي.
1: اهلا استاذ باشق، كيف الحال؟
2: اهلا سيفان، اذا انتم بخير احنا بخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله على طول يا طيب.
2: سيفان
1: نعم،
2: يعني ما عندي اي تعليق، بس كان اكو دكتور سويها قبل قبلي.
1: نعم.
2: انا عندي بنت اختي بها متلازمه الداون.
1: نعم.
2: ويا ريت انه الدكتور يسمع، متاخره يعني صار عمره تقريبا 5 سنين حاليا.
1: زين.
2: وهو يعني حسب ما فهمت معهد النطق او شيء في كربلاء.
1: اي.
2: ويا ريت انه اتواصل وياه على العلاج او شيء، يعني عمره صار 5 سنين 6 سنين يعني 5 سنين 4.5. هو عندها كلمات بابا يا ماما يا بيبي، عندها بعض الكلمات. وتعرفين وزير السيد وزير التربية سمح لهم انهم يداومون بالمدارس الحكومية.
1: بلي.
2: بس انا اتواصل ويا جناب الدكتور في سبيل انه ينصحنا او علاج او نروح له.
1: يعني تحياتنا لابو محمد في المركز التخصصي اللي يعني ما يحضرني الباقي، معالجة الطفل أو سلوكيات الطفل أو من هذا القبيل من كربلاء. ألف تحية إلي، يا ريت يبعث لي على الواتساب الرسالة حتى يعني أسوي فد أكن كلكم مع بعض يعني. وإن شاء الله
2: يا ريت أكون اليوم لك
1: على العين وعلى الرأس، وإن شاء الله يحفظ أولادكم ويقر عينك.
2: البرنامج مالك يعني العالم تتحرف على بعض.
1: الحمد لله احنا عائلة واحدة، وهو هذا ديدن العراقي يتآلف مع أخيه العراقي. الله يبارك بيكم ونورتني أستاذ باشق. شكرا. بس يراسلني أستاذ أبو محمد إن شاء الله يعني أنطيك خبر. العفو.
2: حياتي الجميل.
1: الله محييك، شكرا جزيلا أخونا. يا هلا، ناخذ بعد اتصال ولا زين؟

0: الآن في زمننا الحاضر يعني صار عندنا شنو يسموها هاي اللي يعالجون سلوكيات الطفل، سواء أطفال التوحد أو اللي عندهم فرط حركة أو الطفل العصابي يعني تشوفه عدواني. فأكو من ضمنهم أختي دكتورة أجانة، وجه لها تحية، معالجة لهذه الحالات. فصارت أكو الآن استحدثت هذه العيادات وهذا الطب لمعالجة الأطفال اللي ما قدروا يسيطرون عليهم أهلهم أو ما عرفوا يفهموهم. ترى كلش عادي، ترى كلش عادي، مرات الأهل ما يفهموك يعني. ولا ننسى أحيانا بين قوسين الأهل يكونون هم سبب دمار ابنهم أو بنتهم. سوء تربية، بيت ضايع، عائلة غير متكافئة، على قولتهم مفككة، ما أعرف شنو زين، ضغط، عدم احترام، فوضى بكل شيء. تشوف المندر بالقاع، النفاضة على الثلاجة، ما أعرف شنو، يعني كل شيء مخربط بيهم. احترام ماكو، لغة حوار ماكو بالداخل العائلة، لغة مع الحوار. شوف الابن يصيح على الأب، والأم تهين الأب، والأب ما يحترم البقية. فهذا شو نتوقع يطلع منهم مثلا؟ من يطلع منهم؟ نرجع لآرائكم، هل تعتقدون أنه الاعتذار من الأب أو الأم للطفل إذا أخطأوا بحقه يقوي شخصيته ولا يضعف هيبة الوالدين؟ لأنه لابد من أن تبقى للوالدين هيبة. ناخذ اتصال. مرحبا، والنص الراديو بليس، جاب بليس بيناتنا. الو،
1: السلام عليكم.
0: كاك جمال،
1: شو الصحة
0: ابو وليد الطيب؟
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: يا حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية.
1: الله يصبحك بالخير.
0: هلا والله.
1: تدبان
0: عيني،
1: مثل ما تصبرتي، ترى الأب والأم مرات هم يشجعون الطفل على الغلط.
0: صح.
1: أسعدنا واحد يمننا، الله يرزقه الجميع. مني أول ما ينزل أي موديل مال الموبايل، والله العظيم يعني إذا تقول هسه يبالغ بالحكي، ما يشتري واحد اثنين، تخم كامل للقاعدة.
0: اي ليش لا؟ اذا عنده شكو بيها خلي يشتري لهم، بس خلي ينطيهم ادب وياها.
1: بس يا اختي العزيزه، يعني من يقول ويا ادب؟ قبل عندنا والله ستبان، عندنا عجوزه قرايبنا الله يرحمها زمان التلفزيون، زين تدري شو يقول جالبنا؟ يقول بابا من تقعدون على التلفزيون عدلوا نفسكم، عبال المذيع يشوفها. والله العظيم
0: صحيح. يعني حياة أهلنا قبل يعني على بساطتها، بس كانت تربيتهم حلوة، وكانت الكلمة تمضي بالطفل، وكان العقاب يمضي بالطفل، كانت العائلة أكثر هدوء. ماكو طفل يلح على فتشي هواية، يعني ماكو طفل مثلا يعلي صوته مع أنه ما عندهم ثقافة، ما عندهم ثقافة كافية، بس تلقيهم مثقفين بالفطرة.
1: تدبار خلي أحكي هاي النكتة رحمة الواجد. أدنى واحد بالسويد رجع الأهل، هو ما غرس جنسية هناك وأمور زين، حتى متزوج. فأجا خطيش لابس هاي البنطرونة المشقق على الركبة. فبقى عندهم يومين. أجا الأمواية على الولد، هو عنده بعد 5 أخوة الله يحفظهم، هم الستة قال لهم هذا أخوكم خاف يستحي ما تتجمعوا له اشتروا له هدوم. قالوا له ليش ما هو اشتكاله؟ قال لا بس دا شوف بطرم ولا مشقق خاف ما عنده
0: الله
1: أكيد اشتروا له هدوم. والله العظيم يعني صحيح. على هالفطارة يعني هيك فطيرة ما تعرف
0: يعني. ذاك اليوم على ذكر هاي البناطير ذاك اليوم شفت في إحدى دور الفاشن اللي هي توب وان يعني وان توب التوب نمبر وان عبارة عن جينز هيجي كم خيط جينز أغلى جينز بالعالم ما أدري إيش قد بيج 60,000 دولار
1: أساني ضمن شغلي مرات البنطلون حديد يضربه يشقه جماعه يقولوا لي اقول عمي العالم يروح يمضي فلوس ويشتري مشقق.
0: اي صحيح
1: ثاني من دبي
0: ينطيك العافيه استاذ جمال كاك جمال الغالي نورتني يا عيني
1: الله يخليك بالبال يحفظك
0: طيب ويحفظك شكرا جزيلا ابو وليد شكرا نروح للواتساب يلا عندنا على الواتساب مشاركة من أزادنا السلام عليكم
2: والصباح الخير
0: صباح الخير والسرور والبنجور
2: الله يسلمك شلون شقتي العزيزة صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين كافة وبكافة أنواعهم وأعمالهم وكلهم
0: الله يبارك بيك أخونا الغالي أزاد من ألمانيا شنو أخبارك؟
2: والله بخير وانت طيبة أختي العزيزة ماشي الحال تحت رحمة المولى عز وجل عايشين
0: اللهم لك الحمد
2: الله كريم
0: الله كريم حياك الله
2: كريم الله يحيي أصلك بالنسبة للموضوع أختي العزيزة أنت قبل شوية ذكرتي بأنه الضرب يفيد بتربية الأولاد لا بالعكس
0: زين
2: أنا مو يا قانون الضرب بس عندي ابني الصغير أنا يعني كتجربة أنا ما لي شغلة بالعالم ما أحكي على شكل عام أو خاص أو هذا أنا يعني أحكي عن نفسي يعني ابني عندي الصغير وكح
0: زين
2: وعنادي بنفس الوقت وما يسمع كلام واللي بباله يسويه يعني بالبدايه استخدمنا برنامج الضرب ويا شفنا ما بفايده شفنا بالعكس الضرب يعكس وعناد ليش لان يقول لك انضرب واخلص من عندها
0: اي
2: فعكس برنامج الضرب سوينا برنامج العقوبه
0: الحرمان
2: تسويها اي تسوي هذه مره ثانيه تنحرم من هذا الشيء
0: زين انا اريد اسال حضرتك بما انه حضرتك مغترب كيف تتم متابعه او تربيه الاولاد عن بعد ان صح التعبير يعني اعرف عن عندك ولدين في العراق يمكن
2: اي
0: فحضرتك ايضا في المانيا شلون دا تربيهم عن بعد يعني أكيد أنت متابع لهم و...
2: أنا تابعهم أختي العزيزة وتواصل وياهم يوميا بس كتربية تدرين أنت وضعيتي يعني حتى لو كنت موجود على راسهم عكس ما اللي يشوفهم ويشوف تصرفاتهم وشون يتصرفون فأني يعني التربية يعني عايفهم يم أمي وأخويا
0: زين
2: فنفس التربيه اللي احنا تربينا عليه نفس القالب ده يتربون بيه شلون احنا من كنا جهال امي ربتنا نفس التربيه هي امي اللي انطتنا اياها قبل ده تنطيها لاولادي هسه وبهالوقت هذا الحالي فقلت لك عكس الضرب صار الحرمان يعني انت اذا تسوي هيجي اخذ باقي الجهال ما اخذك فراح يصير عنده حافز لانه مره ثانيه ما راح يكرر هذا الغلط راح يقول راح اتعاقب انا وراح انحرم من كل شيء فراح تتصور يعني شو مثل ما نقول تدخل فكره بدماغه بانه اذا انا ظليت على هذا النمط ما راح احصل شيء. بس وانما الصياح والضرب لا انا مو يعني نهائيا.
0: طيب يعني
2: انت صيحتي علي ضربتي هو طفل.
0: زين مو اكو اطفال اكو اطفال يعني ما يردعون مثلا من الزعل يعني أنا أعرف أكو أم بس تدير وجهها منها تقول له أنا من الناس يعني من مرات يخطئون وياي فيجيني يسلطوني ماما أقول لاني ما أنا مو ماما أنا ما عندي سلطان فهذا يشكل فتشي كبير عنده يعني أكو أطفال تأثر بيهم الكلمة العاطفة وأكو أطفال صندم تأثر بيه هذا شلون يتم التعامل معه؟
2: مو هذا التعلق أختي العزيزة، بالبداية الأم أو الأب شلون يخلي الطفل يتعلق به، شلون يخلي يتعلم من صفاته وأسلوبه. يعني أنت هسه ربيتي أولادك على نفس الأسلوب اللي أنت بيه،
0: أي
2: فعنده إحساس من يصير من يشوف نفسه في حالة غلط، يحس بأنه في موقع الغلط هذا، فيجي ما يعرف شلون يتعذر وشلون يطلع لك بألف عذر، يبوس راسك، يبوس يدك، يتودد لك، ما أدري شنو، في سبيل ترضين عنه.
0: زين، في يوم ما
2: عكس يعني.
0: في يوم ما حضرتك ممكن حكمت خطأ عليه، هل اعتذرت منه؟ هل اعتذرت في يوم ما من أطفالك؟
2: اي انا ابني الكبير حكم مرة، يعني صار شيء وحكمت عليه، وانا وبسته وراضيته. ليش؟ لان صرت عصبي عليه كلش، ولفظت عليه لفظة يعني كلش ما حلوة. زين، فحسيت بأنه هذا الطفل انزعج
0: يا قلبي.
2: ليش؟ لأنه هو في مرحلة الفهم.
0: اي
2: حسيت الزعل.
0: تمام،
2: قلت غلط، يعني المفروض ما اتصرف وياه بهالسالفة، هذا الموضوع المفروض اعدل، اتنازل له، مو مشكلة، بس مو على الخطأ.
0: طيب
2: زين، بنقول والنسبة اللي هنا هسه اختي التربية اللي هنا هسه، اسف على الإطالة، يعني هنا هسه الطفل من مثلا ابسط الامور بالقطار او بالباص، الطفل شي يسوي شي ما يسوي، ما حد يقول له اقعد ولا احد يقول له ايش.
0: ليش؟
2: احنا لو يمنا ما هي، هذا الطفل هنا عنده حصانة اكثر من من من اي شيء، ما تقدرين ترفعين صوتك عليه، رفعتي صوتك عليه او اشرتي له حتى بتهديد.
0: نعم.
2: اذا شافك احد بلغ الشرطة، تجي الشرطة تاخذه من عندك.
0: اوه، مشكلة هذه.
2: ما هذه المشكلة هنا. فلهذا السبب هنا تشوفين هذا التربية مالتهم عكس تربيتنا.
0: تمام. أزادنا الغالي،
2: تحياتي لك،
0: شكرا لك، الله يجمعك بأولادك على الخير والمحبة.
2: الله يسلمك،
0: نورتني، تحية كبيرة لك من بغداد إلى ألمانيا، شكرا جزيلا لك.

0: بونجور، صباح النور عليكم. أحياناً أكو مبالغة في معالجة خطأ معين، سيما مع الأطفال. يعني قد يخطئ الطفل، وهو من الطبيعي أن يخطئ الطفل، لكن تتم معالجة أو معاقبة الفعل بإفراط. أحياناً الخطأ بسيط والعقوبة كبيرة. ليش؟ طبعاً هذا الموضوع يصير بالمدرسة أحياناً ويصير بالبيت كذلك. يعني قد يكون الطفل مثلاً كسر غلاس، بس الأم ما يعدها مشكلة ويا البابا، ضايجة، متنرفزة، مشدودة الأعصاب، فمو كأنه كسر غلاس، لا، كأنه هدى للبيت. فتجي تعاقب الطفل عقوبة يعني قوية جدا. أو مثلا الأب عنده مشكلة برا ورجع شاف فد هوسة مثلا بالبيت، قام كتلهم كتل ما أدري شلونه. إذا تتذكرون بالمدارس قبل، لما بعض البعض، أنا ما أقصد كل شريحة المعلمات والمعلمين، البعض عندها مشاكل بالبيت تفرغ بالطلاب كلهم على مسطرتين، وتنتقم منهم. يعني تنتقم منهم، والله شنو ضايجة هي، عندها مشكلة بالبيت، ذولا دوخوها. المهم، فهذا الإفراط في العقوبة أو في معالجة الخطأ يكون خطأ بسيط بس عقابة كبير، وهاي مشكلة حتى مع الكبار بالمناسبة. أحيانا خطأ بسيط يعاقبوه عقاب كبير يعني، وهذا ظلم. هذا ممكن يشكل عقدة عند الطفل، ينفر من أهله، من عائلته، من أي شيء يعني. وأنا واثقة الآن لو رجع الزمن بيكم الطفولتكم، أكيد يعني خلي أسألكم، شنو كنتوا تتمنون من أهلكم يسوون وياكم لما تغلطون؟ يعاقبوكم، يحتووكم، لو يشرحوا لكم وين الخطأ؟ يعني قبل تقول له والله ما أدري، مو أني، وهو أنت أكلت لك فد عودتين ثلاثة يعني صونتين هيجي. على العموم ناخذ اتصالات اكثر. معي مشاركه، السلام عليكم.
1: صباح الخير والعافيه.
0: صباحك عافيه وهنا.
1: حياتي لك سلطان، تحياتي لاخونا المخرج على منصه الاخراج.
0: كل التقدير وكل المحبه من وياي.
1: الغيها الصداقه، تريد تلغيها؟ شنو بالنسبه لك تقدر تسويها؟ عيوني كانت تدليك بيهن صوج، لذلك قررت قطعا تبجيها. ما كاسر غصن نامت بحضن طيور، ما كاسر غصن
0: الله نامت
1: بحضن طيور، ولا قاطع لوردة ولا معزيها.
0: الله
1: المفلاح، الله عليك، المفلاح لا يعتب على النهران، يشق بطن السواج وما يحاكيه.
0: الله
1: يشق بطن السواج
0: وما يحاكيه. الله صح لسانك، حي الله نبات.
1: الله يسلمك. انا اريد تعرفيني هو الباسورد مال الشعر، فلذلك ما اعرف.
0: اهلا ابو مصطفى من الكوت.
1: الله يحفظك، شكرا لك، ما ناسيتني.
0: لا، على العين وعلى الراس، نعتز بيكم وكل التقدير لك أستاذ أبو مصطفى، نورت بانجور من جديد، وتحية للكوت العظيمة.
1: يحفظك ربي، شكرا لك على هذا الإطراء الجميل.
0: الله يبارك.
1: موضوع جدا مهم.
0: نعم.
1: إذا تعطيني مساحة من الوقت يعني.
0: تفضل تفضل.
1: بخصوص الضرب يعني، مو
0: تربية الطفل، تقويم الخطأ اللي
1: تربية الطفل. نعم نعم نعم نعم
0: نعم.
1: شوفي يعني سابقا اهلنا على الفطره، بغض النظر هم كانوا يعني ما واصلين الى مرحله من الدراسه، ربما تعلموا من خلال ابا عن جد، عرفوا شلون يربون اولادهم، وصلوهم الى ما هو عليه. لكن في وقتنا هذا بالذات، فلذلك انت دائما احنا نترحم على الزمن الجميل يعني، خصوصا عندنا بالعراق يقول كان كذا وكذا. ممكن المدارس كانت سابقا ممكن تخاف من المعلم اكثر من تخاف من ابوك. هو مو الغايه يكرهك، وإنما يريد يربيك تربية صحيحة. هو ليش قالوا التربية من ثم التعليم؟ لازم تتربى على هذه الوتيرة حتى تكون إنسان فاهم واعي. مو هسه بوقتنا للأسف اليوم الأب والأم والكل مع احترامي البعض ما يعرف شلون يربي طفله أو ابنه أو ولده.
0: نعم.
1: ممكن يستخدم أساليب غير صحيحة. هو الضرب عمره ما ربى شخص.
0: أي.
1: ممكن يسبب عنده خوف وقلق هذا الطفل. ممكن حتى يوصل إلى مرحلة الكذب حتى يتجنب هاي الأمور الضرب وغيرها.
0: بالضبط.
1: يقول لك أنا أتجنب أحسن ما تأذى. يقول له أمه تعال لازم العودة تعال أضف. ليش سويت هاي؟
0: صح.
1: يقول ما مسوي هاي شيء. لو اتعلم على الصراحة أقصد الأبوين الأب والأم لو يعلموه على الصراحة من البداية حتى الطفل ما كذب. وهذا يجي واحد يدق الباب يدزه أبوه يقول له بابا مو هنا أنت ليش تكذب يا أخي قدام هذا الطفل؟ فلذلك يطلع الطفل للشخص المعني يقول له بابا مو هنا وهو يعني غير يعني غير صحيح. هذا الكلام للأسف الشديد.
0: نعم. تتفق أنه عرفة أهلنا قبل أفضل من تطور هسه؟
1: بالتأكيد مليون بالمئة. أنا أقول لك يعني ربما حكيت لك بداية الكلام الأهل تربوا على أخلاق بعيدة عن كل الأمور الأخرى الدراسة وغيرها وهاي.
0: نعم.
1: ترى بالمناسبة حتى المعلم أنا ذاك الوقت ممكن يضرب بس يضربه بأسلوب ممكن يعلم هذا التلميذ حتى ما ينسى المعلومة اللي يأخذها بالدرس.
0: أحسنت.
1: أحسن الله عليك.
0: نورتني أستاذ أبو مصطفى شاعرنا الجميل من الكوت الحبيبة. كل التقدير لك وشكرا جزيلا لهذه الطلة الرائعة. ألف تحية لك. حياك الله. أحبابي من الواتساب الأستاذ طالب صباح الورد والياسمين دلل 7 ربي 7 وعلم 7. يعني التربية أهم من كل شيء والمثل يقول من تنطي خبز أنطي تربية. صح. البارحة وأول بارحة كان أكو ريلز يعني واحد يقول أعتقد هو قول إما للرسول صلى الله عليه وآله أو لأمير المؤمنين عليه السلام. ابنك بأول 7 أمير وبثاني 7 ما أدري شنو يعني ما معناه أقل منزلة وبثالث 7 الأخيرة وزير تستشيره. أول 7 تدللة من عمر سنة من يجي للدنيا لحد ما يكون 7 سنوات هذا أمير هذا يتدلل هذا اللي يؤمر وينهى. من 7 ل14 سنة فترة المراهقة لا هذا تكون شادوية يعني تكون تربيتك أكثر حزما. من 14 سنة وفوق زين يوصل إلى فوق 20 سنة فهذا بعد تخاوي هذا تستخدمه وزيرك زين لأنه ما ممكن أنت تجي الضربة هذا لو صيح عليه لا لازم الصادقة. فألف تحية لك أستاذ طالب بوركت. علاء عادل يقول مرحبا ستبان تحياتي لحضرتك وللمخرج وقبل عقوبة. صدام الزبيدي صبحكم الله بالخير. شكرا. علي محمد صباح النور والعسل من بابل يا هلا. حجي منتظر صباح النور والسرور والورد والريحان والعنبر والمسك يا ستبان. ألف تحية إلك حجي ومنور. أبو مصطفى صباح جميل يليق بكم ستبان الوردة وصباح الورد كل المخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. هناك حكمة لا تتمسك بشخص لا يعرف قيمتك فالأعمى لو مسك بجوهرة يظنها حجرة. نعم. أبو علي، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. اليوم إذا تريد تربي ابنك لازم تتابع أصدقائه. كلش صح. وتعلمه يقول لك أي خطأ يصير بالبيت مسيطرين عليه، بس المدرسة الطلاب اللي بيها الأغلبية يفتقرون للتربية مع الأسف. يعني الأهل، الأب والأم، صار ما عندهم خلق إنه يقعدون يعالجون خطأ أو يعني يصححون فتشي بشخصية ابنهم، لا، صاروا ينطوا التليفون ويخلصون من شره. أوكي، المهم يسكت، تعال كل أكل أكل ما أكل. بالمناسبة على ذكر التطور والعوائل عدها والهذي، يعني عائلة قريبة جدا وأعرفها في إحدى المدارس الإنجليزية وما أريد أذكرها، والمفروض بإمكانيات عالية والمفروض بفتشي يعني فتحية فخمة، مرة ثقوا اتصل على أحد المطاعم الفاست فود وما أدري إيش طلب منهم، فما كان عندهم، قالوا له غير شيء، فقال لهم بالانجليزي حكى وياهم، فغلط عليهم، تهجم على المطعم بكلمات بالانجليزي وصار عصبي وغلق التليفون. فبصراحة أنا هنا قلت فعلا الأهل دا يأكلون بس ما دا يربون.

بالمناسبة بالمقابل أهلنا بالقرى والأرياف إذا ملاحظين الطفل أول ما يبدي يمشي هيك ويصير هاي يقعدوه ويا أبوه بالديوان، يقعدوه بالمجلس مجلس الرجال، يشاركهم يقول له تعال يلا محفوظ امشوا ويانا، هذا الشيخ اليوم وجاكم، فيبدون يقومون شخصيته منه هو صغير. وعلى فكرة أكو شيء كلش أعشقه عند أهلنا بالقرى والأرياف، وهي نبرة الصوت الهادئة، صوتهم هادي، ما يعلون صوتهم من يحجون وياك، أعصابهم هادية، بروية يتكلم معاك يفهمك، ما عنده تحكي شيء ومثلا تلغمط عليه، لا يرجع يقول لك شون يعني انت ايش تقصد كذا وكذا. فهاي كلها الدواوين ومجالس الرجال عند أهلنا بالقرى والأرياف تربي ناس فعلا ملتزمين، رجال يكونون ذوي المسؤولية، حكايته موزونة، حركته موزونة، سالفته موزونة، عيب يسوي هيجي، عيب مثلا غير سالم ما يقاطع، يحكي الشيخ يا الله هو يحكي، يعني هذه الأمور. في حين هنا تشوف الطفل متمدد وخارج ليناته على أبوه وهو بالشوز، عفوا أنا ما أقول ماكو عوائل بالمدينة محترمة، بالعكس، بس أبدا مو قياس التباين الطبقي يعني. ومع الأسف مرات من يشوفون واحد مثلا أهوج بتصرفاته يقولوا له شبيك أنت جاي من يا عرب، شبيك أنت ما عايش بمدينة، ما بالعكس أحيانا ابن العرب أكثر أدبا وخلقا عاليا من ابن المدينة. ابن المدينة فوضوي متكبر على القوانين، صح القوانين المدنية

0: يعني تحاول تضبط المدينة وأفرادها ديمغرافيا يعني، لكن هذا ما يعني أنه قانون القرية غير حازم مثلا، بالعكس يستحون ومترباين وأهل أصول، أصول هي هاي قوانينهم الأصول.
1: أوكي.
0: فبصراحة يعني أنا أشوف أطفال القرى والأرياف أكثر هدوء واتزان وشخصياتهم معدلة، يعني من نحكي ويا طفل منهم عباك دا أحكي ويا شيخ ويستحي، وهنا لا، هنا بصراحة يعني بعض المناطق يعني باو على وحدة بقد أمه، وممكن أن يقول لها كلمات يغازلها. تشوفه ابن عائلة المفروض يعني، فوين التربية؟ وين التطور؟ عفوا يا أساتذة. عبد الله أبو أيهم على الواتساب: الأطفال لا يستمعون دائما لما تقول، لكنهم يقلدون دائما ما تفعل. صح، اختصرتها. والله جبتها من الآخر. صباح الخير والعافية، تحياتي لكم. حياك الله أخونا الطيب وسام البحر، أحلى صباح على الجميلة الوردة بان المسوي والمخرج الغالي وكل المستمعين والمستمعات. ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة. ألف تحية إلك يا وسامة. أم عمر: صباح الخير، شلون الستبان؟ بخير وانت طيبة يا حبيبتي، إن شاء الله أنت والعائلة بخير وسلامة. فارس من ألمانيا: يسعد الصباح، اللهم اجعل صباحكم نور وسرور وفرح وأيامكم كلها أفراح ومسرات، اللهم احفظهم من كل سوء وشر ومكروه إلى آخره. صباح الرضا بما قسم الله، الحمد لله على قسمته. وألف تحية إلك. علي القيسي أبو حسوني مشاركنا بفويز: صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم ولاذاعتنا الكريمة الرشيدة فم، وتحياتي لستنا الذهب المتألقة سبوان موسوي والمخرجين المبدعين من وسام إلى أصغر عمرا أحمد الذهب. طبعا في هذا الصباح الحار المشمس السلق، يعني السلق بيض سلق اليوم، وإن شاء الله الله يجيرنا من نار جهنم، والله يخفف تعب العالم في العمل، خاصة خطيه للعمالة والحماميل، يعني البالحة والله العظيم شت بالشورجة أبوا على هاي الشباب وعلى هاي الكبار في السن، والله العظيم انقهرت قهر، بس الله اللي يدري بيه. شنو ذنب العالم؟ هاي الدنيا حارة، درجة حارة 50 هو يدفع عربان.
0: صباح الخير عليك أخويا أبو حسوني، قواك الله يا عيني، والله يعينكم أنت وباقي أخوتي سواق التاكسي، الباع المتجولين، كل شخص يتطلب عمله أن يكون بتماس مباشر مع أشعة الشمس. يعني العيشة الكريمة هكذا تتطلب، وعيشة الحلال هكذا تتطلب يا أخي. فنحمد الله ونشكره ونبوس إيدينا وتجوقفه، وإن شاء الله يجعل البركة في تعبك وفي رزقك يا عيني. أزادنا يقول: ناس من تمدح جناحك لا تطير، صير غيمش ما سماهم صافية، ناس تتمنى لك بكل خطوة بير، عيونهم عالحسد تركض حافية، حزدوا التابوت من شافوه ثجيل، المات منهم ما سلم عالعافية. صباح الخير والعافية، يسعد صباحك وإن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية. أبو دلة: ولعل ما تخشاه ليس بكائن، ولعل ما ترجوه سوف يكون، فقط اشكو إليه وتوكل عليه، ستجده بقربك دائما. أسعد الله صباحكم. ومن ذاكرة الزمن الجميل تسجيل نادر بصوت الراحل رياض أحمد: نعم، كل التقدير يا أبو دلة، شكرا لذائقتك. الأستاذ أركان أبو حمزة: بونجور عليك وبعثنا فويس.
3: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، تحية صباحية وإطلال الصباح جميلة وسعيدة على الجميع. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: صباح الفل عليك أستاذ أركان وشكرا لتصبيحتك. عندنا اتصال أخير في هذا الموضوع لهذا اليوم. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. شكرا. شلونك؟
0: يا هلا.
4: شلون عافيتك؟
0: بخير وانت؟

0: قبل مثل صندي تسع.
1: اي والله العظيم نبات مو قد مو هو بس هو ولد عندي باربع بنات اخواته ما قتلتهم هو ضربتهم ادللهم يقول انت ما شتن الصندات المهم الحمد لله رب العالمين يقول دائما يعني يقول بابا الحمد لله الصندة ما تجابت نتيجة.
0: على فكرة على فكرة اكو ناس يقول لك هاي البنية ما تنضرب البنية بس ينصح عليها تقعد الا ذولا الولد ما يقعدون الا صندة
1: بس بس لا بس لا والله ستبان هسه البنات هم صاروا كيها
0: اي والله ما ادري يعني
1: والله العظيم انا عندي هاي بنية عمرها تقريبا 15 سنة تعدي بنين يعني ما اقول لك يعني مو مسمع الكلام بس شو تحسي عبر شو متمرده
0: شخصيتها قويه صح
1: اي والله العظيم
0: صح صح بجالك تعرف ليش لان هاي
1: تبعال.
0: صح لانه انت داعمها انت مدللها
1: اي اي صح صح انا ما داعي صحيح صحيح
0: الله يحفظهم لك ويبارك فيكم
1: ولادك ان شاء الله
0: امين يا طيب شكرا جزيلا ايوه اي فعلا يلا تحياتنا تحياتنا للبش مهندس يا عيني شكرا جزيلا هلا والله عندي مسجات على الواتساب واحد من رقم يعود للأخ عمار الأنيق صباح الخير
2: صباح الخير صباح العافية والورد والمحبة عليك يا ستبان العزة الوردة الغالية وعلى المخرج وعلى كل المستمعين ويا رب إن شاء الله الكل يكون بخير وعافية والسلامة صباحكم عسل يا أحلى من العسل أنتم تقبل تحياتي مني أنا عمار الأنيق من بغداد
0: حياك الله أخونا الطيب صباحك ورد وعافية وهنا وتحقيق المنى سئل حكيم من تعز من الناس قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة كالمسك كلما مر عليه الزمان ازداد قيمة صباح الخير يا طيبين ست الكلبان الموسوي والأستاذ المخرج ويسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم مستمعكم سليم الجعفري نورت وشرفت يا أبو سيوفي عباس الحمداني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصب عليكم الخير والعافية والبركة آمين يا رب العالمين ألف تحية إليك علاء أبو آدم صباح الخير أستاذ علاء بعث لنا فويس
3: أجمل صباح نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد صباح الخير ستبان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم وبالأخص المخرج المبدع وسام ماجد تحية لكم ولكل المستمعين أخوكم علاء أبو آدم
0: الله محييك يا أخونا الطيب إلى الأخ الغالي زكريا بونجور
4: صباح الخير صباح العافية على المستمعين جميعا على ستبان والمخرج ستبان الجهال والله مين كتلون لين خطية هو كتكوت أكو هاي كتل كتكوت هذا شهومي الروح والرية
0: يا عين
4: تحياتي زيكو الحلو
0: الله
4: تحياتي حيدر الكردي صديقي وياكم
0: نعم نعم تحياتنا إلى وتحياتنا للعائلة الكريمة وإلك بعد أخونا زكريا الطيب شكرا جزيلا والله الأطفال ما ينضربون حرام حرام والله العظيم يعني خصوصا الإمام علي سلام الله عليه يقول لا تقوم ابنك وأنت غاضب لا تربيه وأنت عصبي لأن ممكن تجرم به أنت تجي وتذب قهرك به فاهدى وصلي على النبي وازعل عليه حرمة من مصروف يعني لا تنطي وجه بعد أكو أشياء يحبها منع عنها ابدي من هذه الأمور مو يعني آخر العلاج الكي آخر الدواء الكي بعدين مو تجي وتشيله وترجع بال... والله مرة شفت واحد جيراننا قبل شاله رجع شافه يلعب طوبة بالشارع يعني ده يلعب طبيعي هو ما مسوي فتشي نزل من السيارة طبيعي صاحة هو ذاك عرف صاحة شاله شاله والله العظيم هو الطويل رجع بالقاع الله أكبر الله أكبر يعني هو عدوك لو ابنك فهذا غلط أحبابي ولا حلو أنه لا برب كيفك روح هسه شقد أكو أطفال بعمر المراهقة يروحون حتى يسافرون يلا خليه يتونس. شنو يتونس حبيبي؟ مو راح بعدين يونسك بالمراكز وبالدعاوى وبالأمور اللي ممكن أنه يرتكبها، لأنه هو غير مسؤول تماما سلوكيا، يعني عنده طيش. المهم خلي نروح لبريك التسعة وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: بتونس فيك وانت معايا، بتونس فيك
5: بدل قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

الثلاثاء 21 من يوليو 2026، وعناوين صباحية جديدة صادرة في صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق نطالعها معا ضمن عالم عراقي. تحول أو توجه حكومي لتشكيل هيئة للتحول الرقمي. البرلمان يناقش آليات ردع ومكافحة الفساد وتدقيق الحسابات الختامية للبنك المركزي. الاقتراض والمنح بديلاً عن قانون الموازنة. الزيدي يناقش مع السفير الإيراني برنامج زيارته إلى طهران. الصحة تحظر إجراء عمليات تغيير لون العين ومبادرة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. في الصفحات الداخلية من الصباح نطالع خلال تهنئة بعثها إلى نظيره البريطاني الزيدي، نتطلع لتقوية استقرار وأمن المنطقة والعالم. أكد أولوية رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والمقاولين. السيد الحكيم يناقش مع الساري مستجدات الوضع المالي. ضبط مسؤول في ديالة ألحق ضرراً بالمال العام. ووزير الخارجية استقبل السفيرين الجديدين. العراق يبحث مع الصين والبرازيل آفاق العلاقات المشتركة. عملية خاطفة تدمر 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون، ويتضمن التضليل وإلغاء مضاعفة الغرامات وتطبيقاً لتجديد الإجازة والسنوية. لجنة نيابية تعديل قانون المرور بعد الزيارة الأربعينية. في عناوين أخرى من الصباح، زيارة طهران امتداد دبلوماسي لتحقيق التوازن الإيجابي. مراقبون جولة الزيدي تكرس نهج بغداد في صناعة التهدئة واحتواء الأزمات. يستعد لاستضافة وزيري الكهرباء والإعمار. البرلمان يناقش اليوم تقرير ديوان الرقابة 2025. العمليات المشتركة تفتتح المقر المسيطر لتنفيذ مهام الخطة الأمنية. استنفار نيابي حكومي لتأمين زيارة الأربعينية. وتحرك لحسم ملف متعاقدي محافظة بغداد. شمول 200 مدرسة إعدادية وتأهيل 600 مدرس ضمن المبادرة. ريادة توفر 33,000 فرصة عمل عبر القروض الميسرة، وتوسيع القبول في كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، إدخال أجهزة متطورة لعلاج الحالات المعقدة، والصحة من جديد تحضر إجراء عمليات تغيير لون العين. في الصباح أيضا، في ضوء زيارة الزيدي إلى أمريكا، أزمات الاقتصاد في ظل نظرية العمق العالمي. واقتصاديا، الرؤية الوطنية تضع المصالح الاقتصادية أولا. الشراكة العراقية الأمريكية مسار جديد لمستقبل الطاقة. من الصباح مستمعينا، ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

الصفحة الأولى من المشرق، نطالع الإطاحة بشركة وهمية احتالت على المواطنين بقروض مشبوهة. في تحرك دبلوماسي يستهدف تعزيز العلاقات مع دول الجوار، الزيدي إلى طهران نهاية الأسبوع في جولة تشمل أنقرة والرياض ودمشق. العمل تطلق الضمان الصحي المجاني لذوي الإعاقة في 9 محافظات، والبرلمان يستضيف مدير المرور لإلغاء مضاعفة الغرامات. غياب الموازنة يدفع البرلمان نحو تشريع قانون الاقتراض والمنح. التربية النيابية، قانون حماية المعلمين يتضمن أراضي وزيادة مخصصات. خزائن المركزي تفقد 1.3 تريليون دينار خلال 4 أشهر. وبعمق يتجاوز 4000 متر، الحفر العراقية تنجز حفر بئر نفطية في ميسان. السجن 7 سنوات وغرامة 1.5 مليار، حكم قضائي بحق مسؤول في بلدية ذي قار وزوجته. أين تذهب أموال الفساد بعد استردادها؟ وخبير اقتصادي يجيب. في الصفحات الداخلية وتحديداً في صفحة تقارير وأخبار، الملاحة الجوية تبحث استكمال متطلبات ترخيص مطار الموصل الدولي، الاستعداد للدورة المقبلة

أيضا في صفحة توجيهات السيد وزير النقل ووهب الحسني لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بزيارة الأربعين. أيضا أمانة بغداد ذكرنا البرلمان العراقي يدعو لمنع تكرار مشاكل أو مشكلات تأشيرات الزيارة الأربعينية، وترامب يمنح الزيدي مفتاح التهدئة الإقليمية مع طهران، وأهلا بكم في بغداد. بهذه العناوين نكتفي مستمعينا في عالم عراقي، لكن بانجور يستمر.

0: صباح الخير والورد عليكم من بلدكم العراق الحبيب، من بغداد الحبيبة، من إذاعة الرشيد، من بانجور. ما ننسى أحبابنا على اللايف ستريم الخاص ببانجور على تطبيق الفيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد، ونتابع الأحباب اللي مشاركينا بتعليقاتهم، بعدين راجعين للواتساب. أحبابي، نبدي من الأخ آزاد أبو جعفر: اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير والعافية يا عيني دكتور. معن: الاعتذار صفة العظماء وشيم الرجال، بل هو جوهرة أخلاق المسلم، ليس ضعفا وإنما هو قوة شخصية إيمانية، والاعتذار هو رأس هرم العبادات، رأس هرم الحياة. علي القيسي: السلام عليكم، تحياتي للستبان ولكادر البرنامج، أريد تخصصين حلقة لموضوع الخريجين القدامى، لأن والله تعبوا ماكو جهة أو شخص يلتفت عليهم. إن شاء الله بلكي الله على إقرار الموازنة تكون أكو في التخصيصات للوزارات حتى يستوعبون الخريجين القدامى والمعاصرين وشوف الجدد، يعني مع أنه أني إن شاء الله يعني الأمل بالله ما ينقطع. سليم الجعفري: صباح الخير على المخرج وعلى مستمعي إذاعة الرشيد FM، صباح الخير عليكم ست الكل بان المسوي، يسعد صباحك أبو سيوف الغالي ومنور. دكتور معن: ستة من جمال حلاوة الأخلاق: الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. نعم، مبروك عمر، في هذا الصباح يتجدد التواصل بالدعاء: تقبل الله منا ومنكم أعمالا مكفرة للخطايا، فاتحة للأرزاق، مملوءة بالطاعة، مصحوبة بالسعادة، ومختومة بالقبول والرضوان. يا رب حياة سعيدة، رفقة صالحة، نهاية عمر جميلة، رزق مبارك، أدعية مستجابة، أمنيات محققة، أخبار مفرحة، وجنة لنا ولمن نحب. الله، صباح الخير، صباح العافية إن شاء الله يا رب. علي البديري: صباح الخير والمحبة عليك ستبان وعلى المخرج وعلى المستمعين، شكرا جزيلا. نسرين حبيبتي منورة: صبحكم الله بالخير واليمن والبركة والطاقة الإيجابية ستبان والأستاذ المخرج. تقول أيام قبل كلها نظام جميل بدون مشتتات، صح. أمي جنة: صباح الخير، صباح العافية يا عيني. زين، نرجع للواتساب ومشاركة أحبابنا. حسين الشيباني: حياك الله.
1: صباح الخير علي ستبان الغالي، صباح الخير على المخرج والمستمعين والكادر. تعقيبا على قراءة الخبر اللي ذكرتيه حضرتك بنشرة الصحف، أين تذهب الأموال المستردة من الفاسدين وفاسدين آخرين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا كل شيء ما نحصل، بس نتفرج على قولة أهل الخليج، بس أنت نطمش. وصباح الخير، تحياتي.
0: شايفين من كهرباء ماكو، تجي الكهرباء الوطنية ويشتغل السبلت ويجي تباوع عالية، تقعد قدامه تصفن من يكفخك الهواء، يكفخك، لاحظوا مو من يلوحك الهواء، لا، من يكفخ بيك الهواء، فتصفن صفنة ما تعرف بيها شو تسوي. والله العظيم احنا هسه مثل يعني على الفلوس اللي شفناها ما نعرف شو نفكر اصلا، ما دا نعرف يعني. أنا بدي أقول لهم اعطوني إياها، والله العظيم بدي أخذها لي. فضحكتنا يا حسين، بالفعل رح يأخذوها فاسدين آخرين ربما، لكن الله بالمرصاد. محمد جمعة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بوركت يا عيني وصباح الفل. إلى الأستاذ أحمد أبو دلة، بونجور.
2: صباح الخير ستبان، تحياتنا إليك والأستاذ وسام جميع مستمعين ومستمعات. وأنا أشكر بانجور لأن عرفنا على ناس قمة الرقي والأخلاق الطيبة، وأولهم أختي اللي تذكرني دائما ست سحر الخفاجي.
0: نعم.
2: إنسانة راقية وطيبة وعفوية، أتمنى لها كل السعادة وكل الخير يا رب. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: حياك الله يا أبو دلة الطيب. علي القيسي أبو حسوني أيضا له مشاركة.
3: المرة الثانية معكم وأخوكم عاشق رشيد علي القيسي. طبعا تربية الطفل تكون يعني شلون نقول، شلون مصعب الدرجة باية شوية شوية. أنت مو تقسي عليه بالضرب وبالإهانة وبالعدم الاحترام، إنه بالعكس راح يصير يقوم يعاند، شغلة غلطة يقوم يسويه. شوية شوية توعيه وتكلمه وتعلمه على الصحيح، هو راح يرجع على صراط المستقيم. إذا بالضرب وبالإهانة لا.

0: النوب راح يصير بعد يسوي شغلات كلها بالعناد. فأنا أقول الطفل مساقاه سايسة لازم. وطبعا التربية سابقا، مو بس هاي التربية هسه جديدة، التربية سابقا هو الطفل واعي من قاعه. فهو خاصة احنا بهذه التسعينات والألفينات احنا شوية قلوبنا حنينة، فنقول نكون ندللهم بصراحة يعني، حتى لو بغيت تصير يعني شغلات فتجاوز خفيف فتمشيه. يعني أنا مثلا نوبات حسوني نوبات يغثني بصراحة بشغلات، من أجي أملا أبرد رأسا أبرد، فأفر الموضوع وأطيها بغير صورة بصراحة، أفهم إياه بغير صورة.
1: شخصية أطفالنا هسة تختلف عن شخصياتنا قبل، هسة هم دي يسيطرون، يعني شخصياتهم أقوى، قواها الإنترنت، قواها انشغال الأهل عنهم. زين، أنتوا تدرون وإحنا متفقين وحاكين بيها قبل، مع احترامي وإجلالي لحضراتكم، البعض هو من يحتاج لتربية من الكبار، والله هو يحتاج لتقويم للأخلاق. ثقوا بالله، أعرف عائلة يعني بنتها توجه أمها بالتوجيه السليم، أمها يعني يحتاج لها التزام أكثر كأم، كامرأة ختيارة مثل ما يقولون. فأني شفت بنتها تقولها لا ما يصير، وهاي وأحيانا تقف في وجهها، يعني صدق يطلع من بطن العالم فاسد، وشلون النار تخلف رماد أو بالعكس. فيكون أحيانا الابن يعني هي رحمة من الله، والله اللي الله يرحمه ويحبه يبره بذريته، لأن هذولا ما ممكن تتنازل عنهم. هي مو شريك حياة يطلع سيء الخلق أو ضعيف الشخصية وتنهي علاقتك به ويستبدل، ممكن هذا طفلك، هذا ما يستبدل ولا ينترك. ما علينا بالحالات اللي تركت أطفالها وراحت، أو اللي ترك أطفاله وراح، هذولا بزازين. نتكلم عن الأمومة الحقيقية والأبوة الحقيقية، فأنت مسؤول منهم، غصبا عليك يطلعون ناس مو مؤذين، ناس ما يسببون مشاكل، على الأقل ناس ما يجيبوا لك المسبة. مو شقد مرات لما هذه نقول والله بس هذا جايب المسبة لأهله، من نشوفه ما محترم، ما ملتزم، سيء الخلق إلى آخره. تحياتي لك يا أبو حسوني الغالي، والله يحفظكم. صباح الخير. الضرب علميا خطأ، لكن عمليا أحيانا يجيب نتيجة، لكن ليس لكل عمر ممكن يضرب. المشكلة الكثير من الناس يربون أولادهم على اللي تربوا عليه من عنف وضرب، هم في داخلهم كارهين لطفولتهم وكيف آبائهم كانوا يتعاملون معاهم، لكن الآن يطبقون ما تربوا عليه على أولادهم، وهذا بفعل الأثر النفسي اللي ترك فيهم والازدواجية. أخيرا معظمنا يفعل عكس ما يقول ربما. تحياتي لك يا محمد عبد. لما عيش حياتك بكرامة، لأنها من فضل الله لا من فضل البشر. صباح الورد الحب والورد. بان وسام، صباحك عسل وشوكولا حبيبة قلبي. مشاركة من كابتن حيدر. صباح الخير ستبان، والله موضوعكم كلش حلو، بس أتمنى تسوين حلقة عن الأب اللي يفرق مثلا الكبير أو الصغير على الكل ويكون مفضل حتى إذا كبر. أي هذه المشكلة الكبيرة والذنب العظيم اللي يقترفوه بعض الآباء والأمهات يعني، وما أعرف. المهم أيوب مجيد، صباح الخير سيد أيوب.
2: صباح الخير ستبان المحترمة، شلونكم؟ عيني شخباركم؟ إن شاء الله بخير. والله يا ستبان أول بارحة أنا اشتغل بتاكسي كريم، أول بارحة صعدوا وياي اثنين أشخاص، واحد من عندهم ورا ما نزل حكى للشخص اللي وياه إنه هذا عمره طبعا ما شاء الله 38 سنة، ليش تمام متزوج؟ يرتي ليش؟ لأن أبوه شايلة وحش السامع راقعة مثل ما تفضلتي قبل شوية.
1: بالقاع.
2: راقعة على راسي.
1: الله أكبر.
2: وليها ثلاث زواج ولا هاي خطايا. لسانه ثقيل ومدرس صاير بدماغه خطايا مو هالقد. ودي يشتغل هسه حش السامع يعني ألف الحمد لله الله يحفظه إن شاء الله يا رب. دي يشتغل هاي مال ينظف للعالم خطايا.
1: يا عيني عليه. يا ويلي عليه. هسه هذا شنو ذنبه؟ هو ضحية أب متخلف عقله صغير. هو أنت تنتقم من عظمه من جسده لو تنتقم من عقله؟ يعني أنت تريد تقوم جهاز الهيكل العظمي والعضلي لو سلوكياته تقومها. إذا سلوكياته فما يتم التعامل بالضرب. تريد تشعر بالألم؟ حرمة حرمة. سبب لك ألم، سبب لك مشكلة، مصيبة، أكيد عنده شيء. إذا فقده معناها مصيبة، خلوه ما يعيشها يعني، حرموه. أما أن ترتكب جريمة، تعرفون هذا يعاقب عليها القانون، هاي عنف ابنه وإن يكون ابنه. هذا التعنيف من درجة القرابة الأولى وغيرها، يعني هذه سجن بيها وغرامة وتعهد والدنيا تنقلب. هذا تعنيف أسري. فيقدر الابن، أنا مودة يعني أحفزهم على أنه يقفون في وجوه أهاليهم، ولكن منعا للحالات الكارثية اللي تصير. إذا يعني هيك أكو آباء دي يجرمون بأولادهم، ما أعرف ليش، أكيد يحمل عقدة قديمة أكيد.

عموما أحبابي راح نروح أغني هدية لكم وبعدها بالتأكيد نرجع نكمل بانجور للساعة 10.

أصدقائي أكو مثل نسمع من وإحنا صغار، ما ضاع حق وراءه مطالب. بس هذا المثل مو مجرد كلمات، هذا قانون. أكو ناس للأسف أول ما تنظلم تسكت، تقول شو نسوي لعد هاي الدنيا، بعدين ربك بالآخرة ينطينا. وأكو ناس تعرف إنه السكوت مرات يصير تنازل، بينما المطالبة بالحق مو وقاحة، المطالبة بالحق كرامة. إذا أنت واثق إنه حقك وياك وإنه ما ماخذ حق غيرك، التي أس من أول باب ينغلق، ولا من أول كلمة إحباط تسمعها، لأن الحقوق ما ترجع بالحظ، ترجع بالإصرار، ترجع بالصبر وبالطرق الصحيحة والعقلانية. بس انتبهوا، المطالبة بالحق ما تعني التجاوز على الآخرين، إياك تتجاوز، ولا تعني الإساءة أو الانتقام، لا بالعكس، الإنسان الراقي يعرف شلون يطالب بحقه وهو محافظ على أخلاقه واحترامه، لأن قيمة الحق تكبر لما تنطلب بأسلوب محترم.

تذكروا مو كل تأخير يعني ضياع. مرات الله يأخر إنصافك حتى يبين الحقيقة كاملة، وتحاول مرة ومرتين تشوف بأول الطريق وبوسطة، وتريد تعرف أشياء حتى يرتاح راسك، إلى أن رب العالمين ينصفك بالوقت الحقيقي والصح، وحتى يرجع لك حقك بطريقة تخليك ترفع راسك وتقول اللهم لك الحمد ما استعجلت ولا تنازلت. أكو حقوق مو بس فلوس أو مناصب أحبابي، بالمناسبة أكو حق معنوي، حق بكلمة اعتذار، حق بتقدير، حق بفرصة للي يستحق الفرصة، وحق باسمك وبسمعتك، لا تسمح لأحد يسلبها منك كائن من يكن، ولا بنفس الوقت خليك عادل، لأن مثل ما الطالب بحقك غيرك هم عنده حقوق لازم نحترمها أنا وياك. بالنهاية أحب أقول لكم شغلة، إذا كنت اليوم تدافع عن حقك لا تمل، أرجوك ولا يضعفوك، وإذا كنت صاحب سلطة أو قرار لا تنسى حقوق الناس ولا تأكل حق الناس، لأن الحياة تدور تدور، واليوم أنت بالمكان اللي تأخذ بيه قرار باكر يمكن تكون بالمكان اللي تنتظر بإنصاف أو اتخاذ قرار بيك. لهذا خلوا هذا المبدأ يرافقنا يا أحباب، الحق يحتاج صوت، نعم، ويحتاج صبر، ويحتاج إيمان، وما ضع حق وراءه مطالب إذا كانت المطالبة صادقة عادلة محترمة وماشية بالقانون وبالطريق الصحيح.

0: الله حلوة حلوة وسام ماجد. أعتقد هاي ألحان علي صابر لأنه هذا أسلوبه مثل ولا حد يفكر روحه. يلا ناخذ اتصال. أكو اتصال دا يدقدق علينا. السلام عليكم سالمين.
1: صباح الخير والعافية.
0: صباح العافية والهنا. هلا بالبصرة.
1: ألف تحية لك. ألو أنت طيبة شخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: بخير وانت سالم شخبارك انت؟
1: الله الله الله يخليك خيرتنا العزيزة طيبة.
0: الله يعزيك. ألف تحية
1: لك وتحياتنا الأستاذ وسام ماجد. ألف تحية له مخرجنا الجميل. ألف تحياتنا.
0: الله يبارك.
1: تحية الكادر إذاعة الرشيد. أنا صراحة قاعد استمارس على البث المباشر مواضيع شرقية وكل مواضيع الجميلة.
0: شكرا كلك ذوق يا حيدر. حيدر ايش قد درجة الحرارة بالبصرة؟
1: والله حاليا يعني 6 قرون 44.
0: ايش قد 44 يقولون؟
1: اي نعم نعم.
0: والرطوبة؟
1: رطوبة ماكو بس حرارة يعني.
0: ماكو رطوبة بس حرارة. شلون
1: بس هي حرارة الحمد لله شكر.
0: البصرة هم يعني حيدر انت بالبصرة هسه لو مسافر غير مكان؟
1: لا لا بالبصرة.
0: زين أي. يقول لك بالحار العراقيين لازم ما ياكلون سمك. بالله أهل البصرة ما دا ياكلون سمك؟
1: والله صراحة يعني السمك ما يبطل يعني دائما يعني حتى بالحر يعني سمك يعني أنا بصير صراحة والله العظيم يعني جبت صبور وذكرتك يعني قلت أكون إنسان يعني دائما تحب الصبور وذكرت والله قد خطية ستة ستان الموسوي
0: خطية ستة
1: أي والله العظيم ذكرتك والله العظيم
0: يا عيني أنت خير من الله
1: حتى يعني الله يخليك.

وهي حالة سلبية. التوجيه والحوار الهادئ يصحح الطفل من أخطاء من أخطائه لا ضربه. نعم حبيبتي، توجيه والحوار. شفت سوى فد مكسورة، تعال اقعد. شوف أني لا أضربك ولا وأقدر كل شيء أسوي، بس أني أريد أحاكي عقلك. تعال أنا وياك نحل هاي المشكلة، لأنه راح تكبر. يعني تذكرون وإحنا صغار كانوا يهددون أنه يخبروننا شرطة الأطفال، وهذه صارت حتى هسوية أطفالنا يعني. فالتخويف، الترغيب والترهيب. حبيبي البطل، إذا غسل الجراج ما أعرف شنو، أنا راح أشتري لك فلان سالفة. إذا ما جبت درجة كذا دير بالك، ترى ماكو مثلا سفرة أيس، ماكو بايسيكل، ماكو هاي الأمور. فهو إما رح يحافظ على امتيازاته فيعمل للحفاظ عليها، وإما رح يخاف من العقاب، يعني من المنع، من التجويع. وقلت لكم أكو أطفال إذا أمه دارت وجهها منه عد الدنيا انقلبت، بس باعيل يا حبك ويبكي ويبوس ويريد، هي تقول له لا خلاص ما أعرفك وأني مو أمك. جربوا.

0: جهال قبل أكيلة يأكلون شي يصبوا لهم أهلهم يأكلون تمن ومرقة يأكل بيتنجان وطماطة وعروق وهاي يأكل سمك يأكل دجاج يأكل شوربة يأكل شي تريد وما يفتح حلقة ما يحكي هسه لا هسه العائلة تأكل على مزاجه أو كله دليفري دليفري فالشاهد وين قبل أهنا كانوا يحرموه مثلا من الأكل يقول له أبوه قم ما إلك أكل اليوم زين هو أكل ويريد اسمه يا قاعش أقو طبيدي بابا بس المرة بس الخاشوق أي والله أحيانا يهددوه بهذا الشيء فهو عنده قيمة الوجبة الغذاء أصلا قعدته على الصينية أو مائدة الطعام مع العائلة هذا دستور مقدس عندنا يعني بعوائلنا ماكو كل من صينيته ماكو كل من وخابر ألا أريد فلان شي أريد فلان شي ما جدر تمن والمرقة والوجبة الهذي ويحمدوه ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخلصون أكل الحمد لله هسه يجي واحد من جيل هسه يقول هاي شنو شنو قد قديمين تخيلوا هاي الأصول اللي تربينا عليها هذه الأصول ولذلك شخصياتنا متزنة هسه تشوفوا مع باكم خابيل ما أدري شنو والله غير مستقرين وهو قاعد يتحرك ايديه طايره رجليه لهناك وكفخك برجله والله زين تشوفه قاعد على القنفه لهناك وشفته جوا القنفه جهاز العصبي غير مستقر صدقا هو يشعر بالضجر بالملل من كل شيء طول دقيقتين بعدين لا تنسون عامل الحديقه اختفى من البيوت أغلب البيوت لغة الحديقة قبل نلعب بالحديقة وحتى هاي حركته بالحديقة بالجراج بالمعرف شنو أهله ما يشعرون بوكاحته هاي وكاحة يعني كان إذا شوية وحدة تركض ورا الثانية أنا وخواتي هاي شنو الهوسة يلا اقعدوا قعدنا ولا صفر شخصية قوة شخصية والله في حين لا انت يربون انه بيك عندك كرامتك دير بالك عليها هذا عيب ما تسوي البنية تعرف شلون تقعد شلون تلبس شلون تاكل اللي يحجون الكبار ما يقاطعهم الصغير ماكو يفرض رأي علي الا تشتري لي هسه هذا ماكو حبيبي رقع راسك مو بس بالحايط شكو حايط ارقع راسك بيه هذا الصح مو يخزيني بالماركت يعني اخذه وياي يظل هيك بالقاع يرفس الا يريد مثلا فد اشياء حتى تافهه ويفرض شخصيته علي وخلص انا يعني انه اريده يسكت بعدين طموحه يكبر الاشياء اكثر تفاهه او اكثر خطرا وهم يرعس له رعصتين بالقاع وهاي خافت منه فهم دي يربوهم هم دي يربوهم يعني يا كمور اعتذر عن ذكرها كيف يحجون ويا الأب والأم يعني يسووا لهم أصوات يعني أحيانا يتجاوزون والكارثة الأم والأب لو يغلس لو يضحك يعني يعتبره انه ما ادري ما اعرف تعتبر نفسك من تضحك من دا يغلط عليك ابنك او يسوي لك فت حركة صوتية بفمه شون تقبله يعني مع الاسف والله اجيانا مع الاسف قبل شقد حلو الولد والبنية يجون بكلمة بس مع ذلك اكو اهالي ضغطت هواي بيش الساعة بعد عندنا وقت خلص خلصنا كل الحكي خلصنا كل الحكي هي عندي فكرة بالموضوع بس بدأ أكف البكي ما يخلص عندنا
1: زين احنا العراقيين، احنا العراقيين عسى الايام تكتب لنا دموع فرح يا رب العالمين ان شاء الله في القادم من الايام يا احبابي تكونون فرحين. الله يحفظ اولادكم ويعينكم على تربيتهم مو بس على توفير حياة كريمة لهم. لا تيأسون ولا تتعاجزون من تقويم الخطأ. ابنك غلط بفتشي قومه، صححه إليه، ابتعد عن الضرب قدر الإمكان، اجعل آخر الدواء الكي، ولا تنسى من 7 سنوات لل14 سنة ممكن أن تستخدم هذا الأسلوب. جوا 7 سنوات وفوق 14 سنة إياك تستخدم هذا الأسلوب وتتعامل بعنف وياه. خليك أب صالح وخليك أم واعية وصالحة، مو بس الصوب تمن ومرقة، مو بس تنطي فلوس ديليفري، مو بس تشترون عطور وموبايلات وهذه الأمور بلا فائدة. يعني حرامات أن يكون جهازه أغلى منه وأكثر قيمة منه، لأنه هو بلا أخلاق والإنسان قيمته بخلقه مو؟ عدا ذلك هو لا شيء. أتوسم الخير بالطيبين من عوائلنا العراقية الكريمة المحترمة، حفظكم الله وحمى ابناكم ولا ضيع لكم تعب بإذن الله تعالى. أودعكم خير وسلام، وباشر إن شاء الله بعد 7:30 بدقيقة حكون معكم على الميكروفون بان الموسوي وبرفقته على المكسر وسام ماجد في بانجور هنا على راديو الرشيد.

عشق دلالي أضحي بكل شيء ويبقى قبالي أبويا الحنين أبويا الغالي سندي وروحي ونجمي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: حاموا بمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل مورا لنا بالزف على درويش.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. الزيد يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد. البرلمان يستعد لتعديل قانون المرور، تخفيض الغرامات وإلغاء مضاعفتها عند التأخير. الطاقة النيابية، أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. التربية، نتائج السادس الإعدادي ستعلن خلال اليومين المقبلين. تكليف الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة. اعتقال العقل المدبر لعملية تهريب الأسلحة إلى سوريا في الأنبار. واشنطن ترفع درجة التحذير الأمني للأمريكيين مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط. طقس العراق، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالف.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بقارب
1: القمر معي أنا والمخرج عمر ثائر من السبت بعام الساعة 11 مساءً.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فعم نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق. وأوضح المكتب الإعلامي للزيدي في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها. وأضاف: كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للزيارة الرسمية التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي ومناقشة الملفات التي ستتضمنها الزيارة بهدف تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان أن الإطار عقد اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وأضافت أن الإطار ناقش الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا استمرار دعمه الكامل للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد وحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفقا للقانون. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان: إن رؤية الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي في ملف تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة تنطلق من منطلق أبوي ووطني جامع هدفه حماية أمن جميع العراقيين وترسيخ دعائم الاستقرار الشامل. وأشار إلى أن إجراءات تنظيم السلاح وحصره تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية لا تستهدف الإساءة لأي طرف أو الانتقاص من أي جهد وطني أسهم في حماية الأرض والمقدسات، بل تهدف إلى توحيد الجهد الوطني في إدارة المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية الوطن من أي تهديدات خارجية. أعلن عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي التوجه لإلغاء مضاعفة الغرامات عند التأخير وتمديد مهلة تخفيضها مع بحث تقليص قيمتها إلى النصف مراعاة للظروف الاقتصادية. من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع محمود فالح الشمري عن تضمين التعديل إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح تجديد إجازة السوق والسنوية مع توصيلهما للمنازل والسماح بنسبة تضليل محددة للمركبات. أخيرا، كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب في منشور على حسابه في منصة إكس: يواصل الأمريكيون إدخال معدات عسكرية جديدة إلى المنطقة ويدعون أنهم يسعون إلى وقف الحرب. لقد راهنوا على أن تكون استخباراتنا محدودة مثل مستوى ذكائهم هم. وأوضح: لقد بلغنا مرحلة من الإتقان في كشف هذه الألاعيب الأمريكية، وعلى هذا الأساس استعددنا. يجب أن تؤكد الأفعال الادعاءات لا أن تنفيها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا دوت كوم وعلى صفحتنا في الفيسبوك.
راديو رشيد من بغداد. شكرا، متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور.

يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

انسان باسط مش عايز كتير انا فاديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نار

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالية. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد. البرلمان يستعد لتعديل قانون المرور، تخفيض الغرامات وإلغاء مضاعفتها عند التأخير. الطاقة النيابية، أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. التربية، نتائج السادس الإعدادية ستعلن خلال اليومين المقبلين. تكليف الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة. اعتقال العقل المدبر لعملية تهريب الأسلحة إلى سوريا في الأنبار. واشنطن ترفع درجة التحذير الأمني للأمريكيين مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط. رئيس البرلمان الإيراني، مستعدون للتعامل مع زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. طقس العراق، استمرار ارتفاع درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد تحية جميلة ولطيفة ومليئة بالحب لكل من دي يسمعنا. راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا دارس شاغر، بالإعداد والتقديم عبير البياتي، وبالإخراج عمار كامل.
1: هو الوحدة أضيع قباله وصاف إنه أبقى من يحكي.

ليش؟ لا انت ليش يعني؟ عموما تحية لكل مستمعينا اكيد اللي يتابعونا هسه ويسمعونا عبر اثيرنا 91.5 اف ام. خلونا نبلش بحلقه اليوم وسؤال الحلقه. غيرها هاي على كل ما. اوكي مستمعينا خلونا نسال سؤال اليوم. يقول اذا عندك حق تختار قانون اجتماعي قانون اجتماعي جديد يلتزم به الكل. خلوني اعيد السؤال طرحه. اذا كان عندك حق انه انت تختار قانون اجتماعي جديد ولازم الكل يلتزم به، انا جايبه لكم 1 2 3 4 يعني 4 قوانين، يا هي من عندهم تختارون طبعا اكيد ليش تختارون هذا القانون. تمام اشكرك نورك عيني وسهلا نورني. إذا لك حق أنه تختار قانون اجتماعي جديد يلتزم به الجميع، شنو راح تختار من ذني الأربعة؟ ممنوع الاتصال بدون رسالة، ممنوع التصوير قبل الأكل، ممنوع تفتح مكبر الصوت بمكان عام، يعني واحد يخبرك تفتح السبيكر. أربعة، ممنوع تبعث فويس أكثر من دقيقة. أعيدهن القوانين لو كان لكم الحق تختارون واحد من ذني القوانين الاجتماعية الجديدة وعلى الكل انه يلتزم بيها، شنو راح تختارون من ذني الأربعة؟ ممنوع الاتصال قبل الرسالة او بدون رسالة سوري، وممنوع التصوير قبل الاكل، ممنوع تفتح مكبر الصوت اوكي بالمكان العام اثناء الاتصال، او ممنوع تبعث فويس اكثر من دقيقة، شنو راح تختارون؟ ممنوع ما تسمع أبي. الله الله الله على الرضا. 0780211 4115 و0780211 6117 ACCL 0770 1114 1115.

0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: يا رب.
0: تمام، انت شلونك؟ من ويانا؟
1: عبد الله من الدورة.
0: منو؟
1: عبد الله من الدورة.
0: عبد الله من كوكب الدورة، رجاء. اهلا وسهلا يا عبد الله.
1: ورد تسمعها من عندك من تقولين كوكب الدورة؟
0: شلون؟
1: ورد تسمعها من عندك متقصد ما قلت كوكب الدورة.
0: يلا كوكب لو مو كوكب، الله عليك بصراحة.
1: اكيد اكيد كوكب.
0: عالم ثاني، ما لنا علاقة.
1: اكيد وجودك.
0: يلا قول لي عبد الله، شو راح تختارون؟ تختار سوري من القوانين اللي انا ذكرتها جديد.
1: الاربع قوانين الصراحه ان مرات تكون ضروريات انك تسويها.
0: ايه.
1: بس اكثر قانون المفروض يطبق انه من التطور الذكي، يعني حشد كامل، يعني حشد المتابع.
0: ايه.
1: هاي مال الناس الجوعانه، يعني ظاهره مو حضاريه ولا ثقافيه ودخيله على المجتمع العربي.
0: زين، يعني انت تختار قانون انه ممنوع تصوير الاكل او تصوير الـ يعني
1: مجلة الطعام، لا قبل الطعام ولا بعد الطعام. أوكي. يعني ظاهرة غير اخلاقية،
0: ممنوع التصوير قبل الاكل. تمام، ما تسويها انت عبد الله؟ حكي بيناتنا.
1: والقران بحياتي ما اسويها، حتى حتسوي
0: قاعدة يعني. شواء وكذا وتصور تكه وهاي الاشياء، ما تصور سمكه وحنا شوية دائما أكثر تصويرنا للسمكة، ما أدري شنو نسوي. بس عموما
1: أنا من عشاق الشوي.
0: إيه.
1: وكل يوم جمعة طالع أشوي.
0: زين.
1: بس بحياتي والله ما نصور. أقول لك أنا الصور المالت اللي على نفسها والسناب والجسمة.
0: إيه.
1: آخر مرة معدلها مو ناشرها بال 2014 15.
0: حلو.
1: مرات الواحد يقول لك إذا صورة أقول له خل أصور لك.
0: يعني قصدي ما مصور مثلا ستوريات معينة كذا لأكل أنت قاعد تسوي، ستقول أنا أحب الشواء، هل معقولة أبدا ما ماخذ صورة؟
1: أصور أصور لنفسي، مو أصور أنشر للعالم.
0: أوكي، تحتفظ بيها قصدك.
1: يعني وقت ما أسوي فشي ما ظل قاعد تنشر للعالم شوية سمكة.
0: أوكي.
1: اليوم جبت أجنحة، اليوم سويت سمكة.
0: زين. طيب
1: انا قصدي يعني قلت لك ما يصير، مو قصدي اني اسوي فيه صور، عادي خلي الصور حريه شخصيه، بس قصدي مو لازم جماعه وقاربه على وليمه وتعال صورها ونشوف. واحد راح يقول هذا كريم، واحد يقول لا قلت هذا فقر ما شايف وقام ينشر قاعد.
0: زين.
1: هاي المداخله. وقبل يومين كنت بالاذاعه مال قناه الرشيد.
0: نعم.
1: تاخرت، انت ما جيت تروح تابع اشوفك، ما قدرت اطلع.
0: عيوني انت نورتنا اكيد. شكرا لك يا عبد الله، تحياتي لك عزيزي، شكرا، مع الف سلامه. يلا ايه اتصال، ليش لا، تفضل. الو
2: الو، مساء الورد.
0: مساءك خير
2: عبد الله غالي، شلونك، اخبارك؟
0: الحمد لله تمام
2: ان شاء الله دائما بخير. تحياتي لك وتحياتي لعمر وكل مستمعيكم. اليوم صوتك ناصي.
0: صوتي ناصي ليش؟
2: ما هذا شو مدى أسمع
0: علي الراديو من يمك هاته تسمعني زين؟
2: لا لا هذه مو مشكلة، يعني أقدر أسمع شوية.
0: زين يلا حكي لي، قل لي يا قانون راح تختار يعني منني الأربعة.
2: الفقرة الأخيرة اللي طرحت لها من الفويس أكثر من دقيقة.
0: ليش؟
2: أنا أشوفها هي هي هي من اسمها بصمة صوت.
0: زين،
2: يعني شيء مختصر. أنا ما لي خلق أسمعك ساعة شنو ده القصة خون دي قاعد تحكي لي قصة شنو؟
0: زين، يعني أنت تختار القانون الاجتماعي اللي تشوفه مهم جدا إنه هو عدم إرسال فويس صوت أكثر من دقيقة.
2: إيه ممكن حصير يعني مختل، هذا مو
0: خابر، مو صحيح هسه أكثر من دقيقة خابر.
2: طبعا خابر في هاي أنت قاعد تحكي لي أنا بس أسمعك. هي هي من اسمها بصمة صوت، يعني اختصر لي 10 ثواني 5 ثواني 15 ثانية
0: ولا سالفة طويلة وبها فلان قال على فلان.
2: اي مثلا هاي هيجي بصمة اختصر لي بها حتى انا افهم، مو ضد تحكي لي قصة عنكر. يعني خليك اظل اسمعك اختصر حبيبي.
0: اوكي يا مصطفى، اتمنى لك يوم حلو، شكرا لك، باي باي. باي باي، تحياتنا لك. اللي
3: جمالك قاتل قاتل، جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم،

0: شنو هذا اليوم؟ انت كلش راضي عني، الله يستر. يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو، انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. طيب خلونا اعيد مره ثانيه لكم سؤالي. ايام الموظفين ايش قد عندكم عطل؟ لا يعني انتوا اكثر محافظات وسن طول النجف وبابل. يا ايش قد عندكم عطل الموظفين؟ يا ايش قد ما يدامون. والله العظيم يعني كارثه. عموما خلونا اعيد السؤال مره ثانيه سوري لكم. اوكي سؤالي يقول انه لو كان عليك انه انت تختار قانون اجتماعي جديد، وهذا القانون لازم الكل يلتزم به، الكل كوكب الدارة مو انتوا بكيفكم القوانين، لا انتم تلتزمون. ماشي، السؤال يقول انه او شنو سوري نقول عليها القوانين. انا ذاكرتكم اربع قوانين ممكن تكون هي كلش مهمه اجتماعيا. شوفوا اجتماعيا دا احكي، ممنوع الاتصال بدون رساله، ممنوع التصوير قبل الاكل، ستريكات وهاي السوالف، ممنوع تفتح مكبر الصوت بالمكان العام. هذا اكثر شيء مغث ومزعج ومقرف، ويعني ما اقول لكم بس اخاف واحد يسويها ويقول هاي ايش قول عنهم، بس هو مزعج. يعني هو تليفونه خليه على اذني واسمع، هسه تبي تشغل مكبر الصوت والناس كلها لازم تسمع الحوار مالتك، ليش يعني؟ شنو انت؟ لا لا الله يستر. ممنوع تفتح مكبر صوت بالمكان العام، او ممنوع تبعث فويس لمده او لاكثر من دقيقه. اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: اهلا اهلا محمد،
1: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي المخرج،
0: شو اخبارك؟
1: والله انا بخير اذا بخير.
0: نورتنا والله. يلا احكي لي يا قانون. عيني ومي
1: عيني.
0: قول.
1: اليوم اريد نسبح صوتك الصبر، هذا الصوت الكناري.
0: ليش يعني تتمنون الشر البان مثلا؟
1: لا لا
0: لا لا، تمنيت الشر البان؟ لا لا
1: لا لا بالعكس.
0: عمار تمنوا الشر البان؟ لو لا من تقول لي اسمعك بالصبح يعني بان، لو لو تبطل من عندنا، لو تتمرض، هي يعني صرت تبادل بيناتنا.
1: لا لا بس بالبرنامج اليوم احنا نريدش الصبح.
0: لا لا انت تمنيت الشر البان مو؟
1: لا بالعكس، لا لا
0: تمنى، لا تمنى لا لا تمنيت الشر.
1: تفرع علي
0: مساعدي. خلينا على موضوع ده. خلينا نتخبث علي. شنو؟ يالله والله يصير مقدمة برامج خطية سوداء علي، تجيكم بالسبعة الصبح من 7:30 الصبح زين، ويسمعكم صوتها الكناري اللي جميل، وتعطيكم هاي الفقرات الحلوة. تجي ساعة 1:30 زين، تتبلى عليها أو تتمنى لها الشر حتى أنا داوم مكان. ليش؟
1: ما والله ما بالعكس، على راسنا، بس احنا نريدك همين في اليوم، نريد نسمع صوتك الصبح.
0: اسمع صوتي بحالتي يعني، اما يعني خطيه سوداء علي بان اموري الجميله تتمرض واخذ مكانها او يعني تبطل، فانت قاعد تتمنى شر البان. انتهى الموضوع.
1: لا لا وصلت الفكره.
0: سجلها سجلها.
1: اما خلينا نرجع على السؤال احسن لي.
0: شفت شلون؟ لا رجعان يلا تمام.
1: شوف عبيان، شغله واحده اضج من عدم مدن القوانين، انه هذا اللي يقعد بالمكان العام او باي مكان قاعدين ويشغل التليفون يقعد يقلب ويسمع الاخرين.
0: ها خلي نقول، انا كنت اريد اضيفه بس حسيتها قريب للمكبر الصوت، قصدك انه تشغيل فيديوهات او كذا بصوت عالي.
1: اي صوت عالي ويقعد يشغل ويخلي، يعني ما مجبور انت ده الك ليش نصي اسمع وحيدك، بس اكو سماعات بلوتوث وكل شيء متوفر
0: زين.
1: اي هذا يعني كلش اضج من عنده،
0: كلش اضج من عنده. طيب اوكي، تحياتي لك محمد، شكرا لك. بعد لا تتمنى شر البان، هي تطلع من الصبح خطيه. شنو انت؟ شنو ايش يصير؟

0: يلا عندنا اتصال اخر.
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الله يسلمك ويحفظك. والله اني جدا معجب بذاعتكم، ومره شاركت ويا استاذ سلطان
0: عيوني مية
1: مره ثانيه
0: ميتها.
1: الله يسلمك،
0: نورتنا، تفضل قل لي.
1: انا يمكن اغلب المستمعين يتفقون على موضوع جمعه مباركه، يعني هذا الموضوع يكون يصدر به قانون.
0: ليه؟ شنو الغاثك بي؟
1: والله ادري يا جمعه مباركه ونعم بالله، بس عيد الذياب ليله الخميس على الجمعه ومصباح الجمعه وبنهايه الجمعه.
0: زين.
1: يعني انا اسويها قائمه كل شهر اقراها مره واحده، يعني جره واحده.
0: زين.
1: يا ريت شوي يكتبون عليه، حتى لو يفوتون بين جمعه وجمعه اكون ممنون.
0: حتى اشتاق لهم، قول حتى اشتاق لكم.
1: لا طيب. وهذا الموضوع يمكن اغلب حضرتك تتفقني من تكون بوظيفه وبمكان، فيجد جمعه مباركه، خميس مبارك، احد مبارك، بس خلي شوي يتغير.
0: لا والله اللي بعدها هسه جمعه مباركه ممكن تنهضم، بس واحد يضل يلح يدز لي احد مبارك وسبت مبارك لا هذا كلش اوفر، ووضع نفسي مو تمام يعني راد لفتش.
1: والله احنا يعني عايشين
0: لان
1: كل شيء يعني ضايقتني على السالفه، يعني
0: طيب.
1: ما اعرف الف مره يدزها، بيشوفني ما اقراها يرد يدزها.
0: انا اقول لك فعلا هذه يعني انت بدون ما تفتح الرساله، هو يسوي تحديد للكل، فما يدري هذا يقرا لا ما يقرا، فيسوي تحديد للكل ويرجع يدزها. فاهمني؟
1: العفو، انا رحت طبيت بالموضوع ما عرفت. كان اسمي زيد.
0: عزيزي نورتنا.
1: يعني الله يسلمك الست. فهذا الموضوع مثلا انا ادري هذا الشخص ادري بيه ما يصلي، يعني انت تكتب لي جمعه مباركه، زين اوكي طبق اركان الاسلام بعدين نسي اياها.
0: صحيح فعلا. طيب يا زيد انا كل شكر اتصالك، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. شكرا،
1: نوركم والله. يسلمك،
0: باي باي. يلا لكم حق تضيفون قوانين اجتماعيه انتم ضايجين من عندها، لو قلنا لكم انه الكل لازم يلتزم بها ضيفوا ما يخالف. انا اعطيتكم اربعه حسيت انهن المهمات، بس اللي عنده فد شيء ضايج من عنده ويشوفه انه كلش اوفر فخلي يضيف، ليش لا؟ ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770011415.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون صحة؟
0: الحمد لله. الحمد لله تمام. من ويانا؟
1: صفاء.
0: صفاء اهلا وسهلا يا صفاء. يلا صفاء ضيف انت قانون جديد ولا من اللي انا اختاريتهن تحس المهمات ياهو اللي من عدن؟
1: انا ضج بفقرة واحدة بس.
0: نعم.
1: ليه واحد يحكي ورا واحد؟ هاي كلش اطج بعد.
0: لا اريد قانون اجتماعي دا احكي عنه. هذا واحد هذا ما نقدر. هاي يعني اقول لك اكو اشياء تحسون اذا انفقدت من الحياة. والله والله ما دا اشاقة. تحسوا انه الحياة تصير ما بيها دراما ما بيها نفاق ما بيها يعني تتخيل انه امنع واحد يحكي على ثاني يعني وين الدراما بالموضوع؟ يعني الاغاني الحزينة شو كنت نسمعها على اصدقاء مثلا؟ فما ترى. لا انا احكي قوانين اجتماعية دا احكي بيها اللي هي مثلا تحسها يعني اعطيتكم امثله بسيطه اللي هو مثلا انه تصوير ما قبل الاكل تدز رساله او تتصل قبل ما تدز رساله. هاي صارت طبعا كلش مهمه هي حاله حال ما انه انت تعطي خبر الواحد انا جايك زياره مو مثل ما تدق علي الباب راسا فجاه. يعني اعطيت هاي الامثله. غير هذا القانون شنو ممكن تنطيني؟
1: يعني مثلا واحد يخابر او يدز رساله شيء حلو بالعكس يذكره.
0: لا انت افتهمتني يعني صفاته وياي
1: يعني انت شو تريدين؟
0: حلو حبيت. اوكي صفا يلا تمام صفا. اوكي
1: يلا
0: اوكي تحياتي لك. باي باي. هلا بيقول لي يلا هلا.

0: اما لك شيء يعني لا خلص برنامج راح اروح البيت سالمة غانمة يعني والله قمت اخاف. يلا عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: اهلا. يوم جديد مساء جديد. اريدكم سالمين سالمين غانمين بس هيك شيء كل شيء ما اريدكم يكون عندكم شهيق زفير واموركم تمامها. هي هاي اهم شيء عندي بعد. طيب
1: بس وحده كافي.
0: امير شنو راح تختار من ذني القوانين او عندك قانون اجتماعي انت ضايج من عنده من ذني يعني
1: الدين انا من قبل طبيت لك على الخط وسمعت
0: ايش اوكي. القوانين اللي تقول انه مثلا اكو انا معطيتكم اربعه بس قلت همات وعيد اللي عنده اضافه خلي يضيف لي. ممنوع الاتصال بدون رساله. ممنوع التصوير قبل الاكل. ممنوع تفتح مكبر الصوت بالمكان العام اذا كان تشغيل فيديوهات هذا فتح هسه او اذا كان بالمكالمات شايف ذول يشغلون السبيكر ويحكي او ممنوع تبعث فويس اكثر من دقيقه. شنو راح تختار من هذني؟
1: اختار اول بحر اجواء اللعب شفتيها ايش قد قويه.
0: نعم
1: وهوسه والمكان يمكن بيه بالميت واحد اكثر فكان الوراية مشغل كاميرا والصوت مالها هيك يوسوس شلون عندكم
0: زين
1: من اتصال وراديو فكان كلش كلش مزعج بمكان عام وهو فاتح الصوت وكاميرا ويعني
0: يعني كان يقدر انه اذا اول ظهر يشوف شخص ثاني قصدك فبالتالي ذاك الثاني اكو نويز يمه فصار صوت هاي الوسوسه احنا نسميها.
1: فانا احكي لك يعني عن تجربه يعني ايش قد الاجواء هسه تقولين هذا يتنقرز او هاي لا الاجواء ايش قد هي هوسه
0: كان مغثات
1: اي فكان هذا يعني شيء فاول اي هاي من يوم كنت تبيها بعد انت
0: يعني قصدك انه لو انت لك الحق بانه انت تخلي قانون اجتماعي راح تخلي هذا ممنوع انه واحد يحكي ممكن فيديو او يشوف شخص ثاني لاجواء معينه بدون ما يلبس الهيدفون مثلا على الاقل حتى خليه هو يسمع النويز يعيش هو لوحده بالنويز هذا بدون ما انه ياثر على اخرين. شكرا لك استاذ امير نورتنا.
1: اه استعبير جميل صارت
0: شكرا اي من يوم عمار ما اقول لك اليوم
1: اليوم ما ذكرت والسما بغيبه
0: لا لا اليوم عمار فتشي بحال كل الاغاني انست عبير انست عبير هيك يسوي
1: اه يا سلام ما ادري ايش تخيل لابس هاي السداره الصوره ما يقول اوفيس بارد هيك ما ادري
0: لا لا اليوم الله يستر والله طيب عموما تحياتي لك نورتني شكرا باي باي هلا والله. يلا عندنا اتصال اخر يا بنت بع بس الرقيب الاغاني والاشياء والكذا والاختيارات ومدافتهم

0: ميوسة حبيبي عمري انت نورتيني اكيد. تقول يوم عمار واقع بالحب الظاهر اقول ايش اوقفي خلص فن الظاهر يمكن ده يستخدمني جسر يعني كله اليش ايش بس هو يعني غير قص يقصد غير شخص مثلا حسيت على روحك راح تموت عمار لازم تعامل زميلتك بحسن نية وكذا وهاي الاشياء لطافة وهاي امور لا لا ده يصير شيء والله ما ادري مش ميس شوي خلتني افكر يمكن ده يستخدمني اين هاي مال جماعة اليش بس هو غير ما سمعت شيء كنتي احكي يا عمتي وسمعت يا كنتي هيك شيء ماكو هيك احس والله هيك حسيت. يلا عندنا اتصال.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك حبيبي؟
0: هلا والله.
1: اخبارك؟
0: هلا ازاد شلونك؟
1: ماشي
0: نورتنا. يلا ازاد احكي لي شنو القانون اما شنو الموسيقى ما راه مو نصف القمر هاي شنو هنا أنا جماعة بس ميو بلازات احكي لي شنو القانون اللي إلا لو كان عندك القدرة على أنه أنت تلزم الجميع بهذا القانون الاجتماعي هو تختار من الأربعة اللي ذكرتها أو إذا عندك أنت واحد إضافة بكيفك
1: لا أنا عندي إضافة بالنسبة
0: يلا قول تفضل
1: أكو جماعة يحاضرون بصوت عالي ذاك اليوم مرة بالشارع ألو نعيمة أنت نعيمة؟
0: نعيمة
1: لو بصوت عالي كله
0: شنو هذا اللي اشتهر الفيديو مال قالوا جيبي خضرة بلف خضرة ها ها خضرة بلف
1: الناس ظلت تسمع بيش تقولي له والله أنا لعيبة لا صدقتي لعيبة
0: يعني قريبة لموضوعة الاتصال انه بصوت العالي او فتح السبيكر وكذا فعلا حقيقة هذه مرات واحد ينفع طبعا ليش مرة والله العظيم قاعدة بمطعم سوري ما عندك

0: قاعده بمطعم
1: لا
0: معين.
1: عادي عادي العفو.
0: فواحد فات ده يحكي يعني هو مزوج اثنين ومتعاركات اثنيناتهن ما اعرف شلون هيجي، فهو ده يصلح بيناتهم، بس شنو هذا الصوت كله عالي، بحيث انا عرفت القصه كلها يعني فاهمني. ومشكله انه انت ما تقدر تغض النظر او تغض سمعك على الموضوع فاهمني، يعني هو صوته اعلى من عقلك يعني من تفكيرك، فما تقدر انه انت مثلا انه خلينا نقول يعني ما تنتبه له فاهمني، ضروري تنتبه له يعني ما تقدر.
1: بل.
0: طيب انا يعني كلش اشكرك ازاد، اتمنى لك يوم حلو، شكرا لك.
1: سلام للجميع، ربي يحفظك.
0: هلا والله، باي باي. يلا اتصال اخر. الو، موسيقى نصف القمر. يلا الو، هذا الموسيقى مال سلطان يسمع اقول لكم. اهلا عليكم السلام. اهلا وسهلا، مرحب.
2: اخوكم محمد القيسي.
0: والله حياك يا محمد القيسي،
2: نورتني. ابو قطع اذا تذكري، ابو قطع اللي ما حصلت قطعه.
0: ابو قطع اللي ما حصلت قطعه
2: ايام التوزيع القطع مال العيد.
0: ها ها يا يابا يا يابا، قلبكم ايش قد اسود يا يابا. زين هاي قلت لك تدخل القرعه، قلت لك تدخل القطعه. لا اله الا الله، صدق كذي يا طيب يلا قول لي شنو القانون الاجتماعي اللي حاب انه انت مثلا انه تخلي الكل يلتزم به من اللي ذكرتها، او اذا عندك اضافه.
2: هذا اللي خابر اللي حق طمانيه الصبح، اللي ما عنده شغل وعمل يريد حق طمانيه براسي، وبس رساله يقول يا هذا عناين قاعد شغل على هذا، ما عندي غير شيء، بس رساله.
0: قصدك اللي انه يتصل يعني الشخص اللي خصوصا الصبح خلينا نقول، او وقت اللي هو يعني يعني بعدك خلينا نقول هاي بثمانية بالتسعة، ما ادري الصبح مالتك يا ساعة بصراحة.
2: الصبح مالتي بالستة.
0: بالستة شفت؟ فالقصد انه
2: من برلين هامبورغ كان سايق باص.
0: اها اهلا وسهلا. طيب فانت قصدك انه ممكن اكون نايم او فشي، فدز مسج على اساسه لو فتحت المسج انا قاعد، مو هيك قصدك؟ او راسلني. طيب او اتصل بي سوري. طيب شكرا يا محمد، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا.
2: شلون مين حصلها؟
0: ماكو، خلصنا قطعه والله، احنا العيد راح ويا العيد.
2: يلا يلا نرجع.
0: شكرا لك محمد، نورتنا مية. هلا باي باي. الموسيقى مالتك هاي كان طالعه، كان اكو برنامج سلطان يسمع، اريد اسوي برنامج يعني شو اسمي، عبير المساء.
3: لو أحببتني أمحو فصولاً.

0: لا لا لا لا وكله كذا مستهر ولا لا لا لا وين هذا مال شو اسمه شارب شي حبيبي والله اليوم اغاني حلوه كلها كذا مستهر وكذا لا لا لا شو بلا شو خلي اسمع لا والاشياء اللي احبها اني ما اعرف شو يصير يلا عندنا اتصال الو
1: الو مساء الخير
0: مساء النور
1: العفو
0: هلا محمد مساءك ورد شلونك انت
1: اليوم عم ماشي
0: ما ادري شوف حتى المستمعين مستغربين والله وضعك ابد
1: اليوم
0: وضعك اليوم برنج من الخوف مو طبيعي والله خايفه منك لا لا اكو فتشيل مستحيل يعني انتم متى تشوفون التعامل التعامل ما خلف الكواليس التعامل بالفاصل وكل استعبير وزميلتي واسمعي هالاغنيه اللي حضرتك وكذا ولازم اكو قانون اجتماعي انه ممنوع احد ما يسمع عبير يعني ما ادري ما ادري
1: الله لا اليوم اكو شيء لا
0: بلي باع من هسه فلوس ما عندي خاف لكني ايه
1: خاف لكني الدائم
0: ايه ما عندي يا يلا محمد يلا محمد قل لي شنو القانون الاجتماعي اللي ممكن انه لو كان بيدك الموضوع تخليه موجود وكل يلتزم به من اللي انا ذكرته او اذا عندك انت واحد جديد
1: والله ما عرفت انا ذكرتيه وما سمعت
0: اوكي خلي اعيد لك اياها ما به شيء اول قانون انه انت ممنوع الاتصال قبل او بدون رساله ممنوع التصوير قبل الاكل ممنوع تفتح مكبر الصوت بالمكان العام ممنوع تبعث فويس اكثر من دقيقه
1: والله القانون اتمنى انه يعني
0: نعم
1: قانون عندي
0: اي يا هو
1: من ضمن اللي قلت فيه واحد من عندهم اللي هو ان تعال اتصل افتح سبيكر
0: زين
1: ما شاء الله انا ما احب انا قاعد بمكان في ناس في مثلا مطعم تاثير هاي الامور ما ممكن
0: اوكي والقانون الثاني التنظيفه تفضل روح له القانون الثاني
1: خطار يجي ممنوع يلزم تليفون واذا يجي يجيني خابرني يقول لي عادي يمك على غدا على عشاء
0: ايه يعني حدد الوقت حتى بالتالي تعرف شلون تتصرف ما يجيك مثلا بين الغدا والعشاء وما تعرف شو تقدم له تعالوا له خميعه سوي له خميعه تعالوا له خميعه
1: لا باعي امانه بعض يجي ياخذني من باب بخل لا أنا بالعكس
0: لا بس بالعكس حتى تعرف شو تقدم له أي حتى تعرف شو تقدم
1: بس أحيانا مثلا عبير عندها طلعة
0: أي
1: أو عندها ظرف خاص أي. أو أنا مثلا عندي ظرف خاص
0: طلعت مسدس
1: أي مراجعة يعني أخرب كل أموري في سبيل ما أنه أتخاجل بالخطة
0: لا صحيح كلامك والله وتحديد الوقت مهم ايضا نفس الوقت يعني قلت لك اذا جاي انت ناوي على غدا فقول انا اليوم جايكم على غدا ما بها شيء او جايكم على عشاء مو تجي ما بين الوقت يعني ما تعرف شو تقدم لو قلت لك يعني مشيها خمو يعني
1: انا عندي البعض من الغاربي يخافوني قبل ما يجي انها قبل يوم اقول له باش يمك على الغدا قول لي هلا
0: زين
1: ما عندي من عندي شيء يقول لي والله ما اقدر باش اللي حطلع مثلا عند الدكتور عندي معامله عندي مراجعه كذا امور معينه
0: طيب شكرا لك استاذ محمد لوقتك الثمين تحياتي لك

سلطان ما تقيسه. أشوفه مسخن والله يا علي بيشي اليوم. أوكي مستمعينا وصلنا للختام قبل وصلنا للختام قبل ما أختم وياكم. يمكن إنه كل واحد من عندنا عنده إنه قدرة على إضافة قانون واحد للمجتمع كان حياتنا صارت أسهل وأقل عصبية، لأن مرات مو القوانين الكبيرة اللي تغير الناس، أما التفاصيل الصغيرة اللي إحنا ذكرناها وهي عبارة ممكن واحد يسمعني يقول هاي كلش صغيرة، بس هي لا، هي بيها احترام، بيها وقت، وبيها راحة للبعض. بنفس الوقت تخيلوا لو كانت هالقوانين تطبق من باكر، اتوقع اول متضررين اصحاب الفويزات الخمس دقائق واللي يتصل مباشره وهو ما مرسل حتى شلونك او هلو او الو. خو هذا يدز لنا، هذا يدز رساله يكتب الو، شايفه سلطان؟ والله هو داز لك رساله كاتب بيها الو بالرساله، شنو ما دافتر الالو للمخابره. عموما اخر شيء ممكن اختم بيه وياكم، الاحترام مو بس بالكلام، الاحترام يبين بطريقه اتصالك برسالتك مراعاتك للناس. ويمكن كل واحد التزم، لو كل واحد التزم بقانون بسيط المجتمع كله يصير لطيف. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقه اليوم، اتمنى لكم يوم حلو. تحيات الكبير المبدع الجميل الهادئ عمار كامل، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. وزير النقل التركي يصل إلى بغداد. القضاء: الحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع. الطاقة النيابية: أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. حملة الشهادات العليا والأوائل يتظاهرون أمام وزارة المالية للمطالبة بتعيينهم. المحكمة الجنائية المركزية: السجن 5 سنوات بحق مدانين اثنين لنشرهما الأفكار المتطرفة. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. إسرائيل تبلغ واشنطن بنقل إيران أجهزة تخصيب اليورانيوم إلى أنفاق جبل الفأس. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: Sukran, sukran jaziran. Thank you. Merci.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه. المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

قلبي قال عيوني حبك طلعت الشغلة من دريك أكون أسيد زهوم أمك مو بشر

0: صوت اللي تحبه صوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد، اسمع برامجك المفضلة وآخر أخبار وأحدث الغاري بجولة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: Rishida Fun.

بعد قليل. بعد قليل الطريق مع سلطان. خلي عينك على الطريق لسه الطريق. الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق. وأوضح المكتب الإعلامي للزيدي في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها. وأضاف: كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للزيارة الرسمية التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي ومناقشة الملفات التي ستتضمنها الزيارة بهدف تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان إن رؤية الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي في ملف تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة تنطلق من منطلق أبوي ووطني جامع هدفه حماية أمن جميع العراقيين وترسيخ دعم الاستقرار الشامل. وأشار إلى أن إجراءات تنظيم السلاح وحصره تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية لا تستهدف الإساءة أي طرف أو الانتقاص من أي جهد وطني أسهم في حماية الأرض والمقدسات، بل تهدف إلى توحيد الجهد الوطني في إدارة المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية الوطن من أي تهديدات خارجية. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وشهر 1 بحق مدانين 2 عن جريمة نشر الأفكار العنصرية المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر مجلس القضاء في بيان أن المدانين أقدما على دعم عصابات داعش الإرهابية من خلال الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن قيامهما بالتحريض والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية لانتمائهما إلى ما يسمى بخلية الذئاب المنفردة. في سياق متصل، ذكر مجلس القضاء في بيان أن محكمة جناح الناصرية أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته عن جريمة الكسب غير المشروع وتضخم أموالهما بطريقة غير قانونية. وأضاف أن المدان كان يشغل منصب مدير أملاك بلدية الناصرية في حين تعمل زوجته موظفة معه في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها. نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني قوله أن القوات المسلحة الإيرانية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة في ظل ما وصفه باستمرار الإجراءات العدائية الأمريكية. وأضاف أن أي قرار يتعلق بإعادة فتح المضيق أو الإبقاء على القيود الحالية سيتخذ وفقا للاعتبارات الأمنية الإيرانية والمصالح الوطنية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: متمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي اذا كانوا ويانا من خلال من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا. بما انه هسه صار اكو هاي الهبه للحديث عن موضوع السوشيال ميديا وتليفونات ومدرجين واي سوالف، ناس واي قاعد تاخذ هذا الجانب الحقيقة من حياته. وإحنا في العراق والفرد العراقي دائما ما يعتمد بشكل مباشر، ما أعرف ليش، باعتبار أنه يعني هي الفكرة بي، إلى أنه أن يكون دائما مسجاته على الواتساب، اتصالاته على الواتساب، فيديوهاته على الواتساب، صوره على الواتساب، معاملات على الواتساب. حتى تم اعتماد الواتساب من قبل بعض الدوائر أو بعض الجهات الحكومية بأن يكون هو واحدة من وسائل أو وسيلة من وسائل الانترنت للتواصل مع المواطنين أو غيرهم. فلذلك صار اعتماد مباشر من قبل الأفراد على موضوع الواتساب. فإجا في بالي هيك في السالفة، قلت إحنا كأفراد وكأشخاص شقد نقدر أو كم يوم نقدر بدون واتساب؟ يعني في حال أنت مثلا تقول أنا أقدر بدون واتساب مثلا هالقد عدد أيام، بحيث أنت تيجي على التطبيق نفسه سلكه دوس عليه وتمسحه، تبقى عدد الأيام اللي أنت تقدر بدونه وبهذا. طبعا اللوكيشن على الواتساب، الدعوات، كلش هواية عندنا، خطة العمل، جداول العمل، كلها يصير على الواتساب. فلذلك حبيبي بلال، فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول كم يوم تقدر بدون واتساب؟ انت بوجهة نظرك، طبعا كل واحد حسب وجهة نظره. في نهاية الحلقة راح اقول لكم ما الهدف من السؤال تحديدا. انا حكيت لكم ليش، بس شنو الهدف من عدد الايام او عدد الوقت؟ او مثلا واحد يقول لك انا ساعة اقدر بدون واتساب، واحد يقول لك انا مثلا نفرض يوم، واحد يقول لك مثلا شهرين ونص، واحد يقول لك مثلا 5 ايام، واحد حسب، بعد كل واحد بكيفه. فلذلك ارقام الهواتف للمشاركه ويانا، طبعا بدون تمسحك التطبيق، يعني حتى خلوا بالكم بدون واتساب تماما وبدون مغالات ولا احد يكذب، احكي الصدق. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415. بامكانكم ايضا الاتصال ويانا من خلال الواتساب، شوفوا بقى من خلال الواتساب اي على 0720111415. هلا نتابع عليها.

0: يلا ناخذ ويانا اول اتصال. يلا الو
1: الو
0: الو. السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا بك. من جايه؟
1: الله الله. ابو محمد.
0: اهلا بك ابو محمد. تفضل.
1: بالمقبل الواتساب.
0: اي
1: واتساب ما اقدر امسحها ولا ثاني.
0: شنو صوتك ما اسمع؟ شنو
1: ما اقدر امسحها ابد؟ ما اقدر استغني.
0: ما تقدر تستغني عنه يعني ابد ولا فد يوم
1: ولا ثاني؟
0: ليش؟
1: لان شغلك من 7 الصبح هو منك قاعد من الصبح للليل.
0: ها
1: شغل كله
0: ما تمسحه. ما تقدر بدونه.
1: لا
0: لا صعب تمسحه، صعب تأجله، صعب تعوفه.
1: نعم هذا المزارع المعرفة كله بالبيت.
0: ها
1: كله بالبيت.
0: إيه لأن عمل. إيه صح.
1: إيه
0: طيب.
1: فلا ما قبل الشغل يعني قبل من ما تعمله لا. يعني شكله في الشهر مرة تعمله.
0: ها
1: إيه ما عاد إيه هم بس الشغل صار شغل بالتفصيل بعد.
0: طبعا بفلوس بعد
1: شغلك صار.
0: ايه
1: راتبك منه
0: رأي. مالاتك كلهم منه.
1: مالات كلهم.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك.
1: الله حبيبي.
0: تسلم يا ورده. هلا بيك، مع السلامه. باي باي. ناخذ اتصال اخر. الو.
2: يا الله
0: يا الله يا الله
2: يا الله
0: يا الله. ايه
2: بالمناسبه ما انا عبالي اول اتصال حتى قول للعالم ترى سلطان ما يخص الواتساب.
0: اي اخص التواصل
2: مو يم الواتساب.
0: وعدتك فوفيت
2: لا عمي لا لا عمي انت يعني مو قلت لك انا شهادتي بك مجروحه. يعني ما كنت يعني عمي شو اللي قلت من الموضوع؟ الله يخليك. شو بسرعه
0: شلون جبت
2: زحقي الله يخليك. تو بدي اكتب لهم للولد.
0: ايه
2: اكتب لهم اي شيء يعني اي موضوع يطرح حتى سلطان بالبرنامج. انت جابوا الاجوبه اللي
0: جاوبتوا
2: عليها التصويت.
0: بس عجبت
2: بدعمنا ابو سلاطين.
0: عجبتني مال اسير.
2: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟
2: الله يسلمك.
0: كم يوم تقدر بدون الواتساب؟
2: مستحيل ابو سلاطين ما اقدر ولا
0: أبد.
2: دقيقه
0: ابد
2: نهائيا.
0: ليش؟
2: انت تدري احنا شغلنا كله بيه.
0: اي
2: على قولة المتصل قبل المالات كلها هي مو شغلة فلوس. ما فلوس بس متابعة وتقرير وتابع هذا وين راح هذا وين راح. انه بخصة هاي النعمة مال اللايف لوكيشن.
0: لايف لوكيشن رهيبة هي. ده كل صار اعتماد عليها. ايه
2: ما يقدر يكذب عليك.
0: ايه ما يقدر
2: والله
0: ما.
2: انا بالمنصور.
0: ايه
2: حبيبي ترى تفتر مثلا بالاربع شوارع هاي اللوكيشن ما تكمل.
0: ايه
2: يعني ما يحتاج. فهاي نعمة من نعمة من نعم الواتساب.
0: حلوة.
2: شايفهم المتكاثرين وبعده بالبيت.
0: اي
2: ويقول لك لا انا نازل للشغل وهاي. لا الواتساب يعني اختراع عظيم.
0: أي.
2: مستحيل يعني

0: سابعة
1: أي.
0: قال أنا نازل بالعظمية
1: أي.
0: وأشوفه اللوكيشن صحيح
1: أي.
0: قلت لا ما إذا ظلمة وقت على سكاي. ثاني يوم يعني عبرت يومين، ثالث يوم رجعت أبو السلاطين أراقبه
1: زين
0: وين يروح
1: أي.
0: طلع مثلا يوقف على اللوكيشن
1: أي.
0: يدخن سيجارة
1: أي.
0: يعني ما يطب مثلا للصيدلية
1: آه.
0: لا يوقف باب الصيدلية يدخن سيجارة يطلع يتحرك يروح على أغراض اللوكيشن
1: ها هيك شيء
0: مرات سواها
1: اي
0: أنا نزلت انا شلون خطي حلو انا هذول ابو قلم قبل
1: اي
0: خطي حلو وصورته يعني تصوير قلت لهم يرجع يقاف عمل المندوب حيث
1: اه
0: شنو السبب قلت هو طب بعيني
1: اي
0: استاذ والله الحظي ماني نازل
1: اي
0: صح نازل نازل عجل قاير
1: اي ما نازل على الصيدلية
0: نازل باب الصيدلية دخل وتطلع هاي وحده من
1: محاسن الواتساب
0: ما ادري كذب
1: اي اي صح حلو
0: تحياتي للجميع
1: تحياتي لك حبيبي قلبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه يبا هلا نسوي شي بس مثل ابو جنه على اساس راح دبي مش لام لام ولا ترايا زين شنو عندنا اتصال يلا الو
0: يا الو
1: يا اهلا
0: تدل فور ابو
1: خوان واحد ولا خوان واحد ولا صدق كذب
0: ملقى على التوالي
1: ما مربوطين لا ذاك على الجسر دام بلال على الجسر بسام لا بس
0: ألف ما فكرة
1: شنو
0: أقول لك ألف ما فكرة شيء
1: لا لا ماكو شنو ألف ما الفكرة شو عليها
0: مو ألف إلي وخمسة آلاف لك يعني أنت سويت تعديل
1: أنا فرحت
0: يعني احنا يعني
1: ما ندري
0: احنا بدون سلطان شلون
1: ما ادري ايه بعم بس الله ما يعني انا متواضع بس ما اريد احكي ايه
0: يعني ما ادري يعني هنزين مو كل المستمعين ويانا
1: بالجروب لا تشانس
0: ويانا بالجروب شيلو
1: صدق شيلو يلا كم يوم بدون واتساب؟
0: والله ولا يعني ما اقدر ولا ساعه
1: والله
0: ما يعني واحد يبالي يجي لك ولا دقيقه ولا ساعه تقريبا ما اقدر
1: ما تقدر
0: اي كل شيء شدين بالواتساب اتصال بالواتساب غيبون يمين بالواتساب بعد الجروبات طبعا لازم نتطرقنهم
1: اي اي
0: يمكن عندي احنا كم جروب يمكن بال 15 جروب
1: طيب
0: خابط من كل شغل ما شغل
1: اي ما بين شغل اصدقاء اكو اشياء اكو جروبات بالمناسبة مثلا متابعها اللي هي مثلا عرض اعمال يعني مثلا سعدنا بالمجمع اكو ناس هيك مال مجمع مال اداره مال فلان اشياء اللي تخص مثلا بيتك عملك ممكن يعني هوايك واشياء طبعا يصير
0: عدا الجروبات الخاصه
1: أي.
0: عندك انت جروب
1: أي.
0: ما ضايفين مثلا بي احد الاصدقاء فتحكي على حد الاصدقاء
1: اي مثلا اي اظل تفر انت مسوي لك ست جروبات اذا انت سته كل واحد على تحكي على
0: اي لا عشان عمك بلال
1: صدق؟
0: والله كان عندهم جروب ما ضايفين بيه مثلا عم بلال كبيره
1: ها
0: يحكون عليه جروب ما ضايفين بيه مثلا اخت قال كبيره يعني
1: ايه
0: فمره من المرات مجموعات كلهم يمنا قلت لهم بهاي هاي شايف
1: لا يا لئيم
0: قلت له اتحداك الناس تفتح تليفوناتي كنت عندك شنو جروبات فلان جروب وفلان ما بيه فلان
1: بس
0: جروب
1: بس غير لئيم بسام خرب عرضك
0: اي والله سويت الكترونات قشرت الهول مالتنا اخر شيء صفن على جروب واحد
1: صفن؟
0: اي حبيبي هاي تقريب وجهات النظر يعني
1: لا انت ادربك حبيبي تخرب على وجهات النظر انت تخربها
0: اموت على وجهات النظر
1: لا ادربك لا قوي اقوى شيء اقوى واحد بوجهات النظر طيب بس انت انت كياهو الاهميه يعني خلينا نقول ما الاهميه اكثر بان ما تقدر تعوف الواتساب ناحيه العمل الحياة الاجتماعية أم الحياة الخاصة؟
0: لا والله الحياة الخاصة أكثر شيء مثلاً نضل على مد علاوي مع علاوي
1: أوكي هاي أهم
0: هاي أهم إيه يعني العمل هو تقريباً من 4 إلى 8 العفو من 4 إلى 10 أوه يخلص ما عندك شيء بعد وراها بس حياتي هاي 24 ساعة لازم مثلاً تابع فلان شيء يجيبوننا فلان شيء أما العلم عودناهم مثلاً ألو أريد فلان شيء وفلان شيء لا راح انت تكتبي لي على الواتساب
1: اوكي
0: طماطه حمبوتيه بيتنجان
1: ذني ضرورياتي
0: ذني ضرورياتي
1: طيب
0: وان شاء الله ثاني هاي سالفه اللوكيشن مال اللوكيشن فيها ثغره لو مو بلال لو مو متابع انا بالنسبه لي دا اسويها
1: حمدينا
0: حمد محمد ما يسمع
1: خلاص ادز لي خلي دق علي قال هون انت اسمع
0: بيها شغله حقي
1: ايه
0: انه تخلي هذا ما ما ما ما اعرف كثير ما اعرف المتصلين وراي ان شاء الله يوضحون يعني اذا احد واصل هاي الشغله
1: يجوز احد واصل فديوم على منها والله حلوه هاي
0: تكمل
1: اللايف لوكيشن لو اللوكيشن
0: اللايف لوكيشن
1: اللايف لوكيشن اوكي تمام طيب
0: يعني مثلا انا نادي بالمنصور اروح اتغدى بالفلوزي
1: ها هيك شيء
0: ما حد له عنده حاجه
1: اعلمك عليها ان
0: شاء الله
1: يلا يا عافيه عشت تفيدنا هاي
0: وفرخه ان شاء الله حتى امير يسوي لنا تبسي
1: اي يسوي
0: تبسي يسوي لك تبسي ليمونتي
1: وين وين يسوي لنا وين يسوي لنا
0: لا مشكله
1: بالقصه اي الله اي طيب واو واو بالقصف بالقصف تحياتي لك باي باي مع السلامه طيب سولف لي نسمع اغنيه منك انت مختارها حابها

0: اي وين بين مش سؤال يغني ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير
0: هلا
1: شلونك حبيبي؟
0: اهلا وسهلا. اهلا اهلا
1: مستفين. شلونك اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟ كم يوم
1: شلون امورك بالصلاه؟
0: كم يوم بدون واتساب؟
1: كم يوم بدون واتساب ما اقدر بالصلاه.
0: ليش؟
1: يعني تبي الشغلات المنزليه العائليه الشغلات الخاصه بتعتمد بشغلك.
0: شلون يعني؟
1: يعني مثلا تدري صار اتصال بالبيت مباشره 24 ساعه على جنب الثانيه.
0: صحيح.
1: فلازم تتصل على الواتساب.
0: اوكي.
1: فيهم تبريرات توجيهات شيء من الدوام تجيك عن طريق الواتساب.
0: بالشغل صحيح.
1: طيب
0: ياهو الاكثر
1: ولو دائما ولو دائما اللزم فيه.
0: ايوه ما بعد انت عادي من حفره حفره لاخي. المهم
1: حجي الله يسلط.
0: اي طبعا الله يسلط. وقول لروحك قول لروحك انت
1: ابو السلاطين. ارد استاذنك بشغله.
0: استاذني.
1: تتذكر حلقه من الحلقات من قلت لك اخذ وضاشه بالدوره توكي بالدوره
0: اي
1: تفاصيل كذا؟
0: اي
1: طبعا اكو صيدليات ثلاثه بارح ولا صديقي خبرني ابنه جاي ياخذ من عندهم.
0: زين
1: فاليوم ايش راح اسوي بما انه انا احب الفوائد؟
0: اي انت ما شاء الله عليك.
1: اي راح اسجل لك صوره وصوت واسم الصيدليه وشق الصيدليه ومكان الصيدليه وعنوان الصيدليه وادز لك اياهم.
0: يلا
1: تمام.
0: وإلك.
1: حتى شو تصير حلقه يوم السبت؟
0: اي
1: قنبله موقوته
0: الصيدليه الفلانيه
1: بالاسم ابو الصلاطين.
0: وش اسوي لك بيها سالفه؟
1: واني اني مصطفى اني مصطفى اتحمل كافه
0: الوسائل
1: القانونيه
0: ولا مسهله ولا هاي.
1: طبعا بالمناسبه استاذ سلطان هم الصيدليات وحده يم حاتم السعدون وحده بالطعمل وحده بالميكانيك. راح احاول اليوم ثلاثه طبعا انا ناطق لك يمين راح اطبب للشخص نفسيته راح يطب يشتري ويطلع واني مباشره اطب وراه فاتح كاميرا باي حق على اي اساس من خولك تنطي هذا العلاج.
0: اوكي حلوه بس دير بالك يعني
1: على شنو دير بالي سلطان؟
0: يعني
1: سلطان هذا شنو؟ هذا دي يدمر جيل كامل.
0: اي والله
1: في سبيل يحط 10,000 دينار بجيبه.
0: اي
1: زين يا ظالم النفس يا منحق يا أدز حق الحضور
0: حش السامع.
1: انت ما تفكر بهاي العوائل الشمعة الى راح تهتم؟
0: لا طبعا هي هنا المشكله يعني
1: من شنو
0: مره مرتين
1: سلطان من شنو ادير بالي؟
0: لا خلاص يعني مناسبة حتى يعني تدري أكو جهات هي متخصصة بهذا الموضوع وأنا أتمنى السالفة ما لخص.
1: تمام
0: ها هي شو رأيتك؟
1: راح أدلك إياها اليوم.
0: أنتظر الفيديو
1: القاس وأبي تفرج وتسمعهم وراسلني يقول لي أوكي بلش أدلك عنواني وأدلك تفاصيلي وشنو البعيد أنا حاضر لأن هاي الآفة لازم نقضي
0: عليه. يجب ان تنتهي والله. صحيح صح
1: لازم
0: صح.
1: سلطان تدري شنو بالدوره تباوع عليهم شلون المومي الشباب يمشون العيون صفر يعني الوضع كلش تعبان.
0: اي والله
1: طالع على مال ما نسكت الفلان صيدلاني وفلان لا والله افضح فضيحه وهذه ما احب الفضيحه واستاذ سلطان كملي على هاي
0: ان شاء الله.
1: هاي القضيه
0: كنا لازم نشارك احنا بالمناسبه بهاي السالفه كنا اي واحد
1: ما اعتقد لا وما العلاقه وش يخصني اليوم يصير بيا باكر
0: يصير بيا
1: يعني طبعا صارت صديقي.
0: اي صحيح
1: ابنه وهاني ما ابي اشوف نفس الحاله تنعاد بابني
0: خلاص هاي
1: يعني انا ليش وقت تجيني النار واقول انا سويت لا قبل ما اوصل النار انا طفيها.
0: عاشت ايدك هاي توكل على الله.
1: تحياتي
0: لك. لا حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله يا هلا.
1: شلون صحتك؟
0: شلون اخبارك؟ يسلمك من وياي.
1: الله يسلمك يا مصطفى الجبور يا ابو محمد.
0: اهلا بك يا ابو محمد، شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك.
0: قل لي كم يوم تقدر بدون واتساب؟
1: والله حلال انت طموحك عالي مال ايام.
0: ها صدق طموحك عالي.
1: طيب عيني انا اقول لك 6 ساعات.
0: 6 ساعات؟
1: يعني من 12 بالليل
0: يا من نايم هو دا اقول لك يعني من نايم.
1: اي هو بس هاي. والله هي شوف حقيقة هو صار نمط حياة.
0: صح
1: نمط حياة. يعني تستخدم دوائر الدولة، احتياجات البيئة، تواصلك الاجتماعي ويا الأهل والأقارب والأصدقاء. فإذا ينمسح لازم أكو برنامج ثاني يصير بمكانه. يسد الفراغ هذا.
0: هو لازم برنامج ثاني وبانتشار مثل الواتساب وباعتمادية مثل الواتساب. أوه شغلة ثقيلة.
1: يعني مثلا هسه احنا جي على مستوى الشغل. انت قلتها كل شيء بالواتساب. هي عالميا والأرتب وحماية إليك من تكون شيء يعني مثلا التواصل عن طريق الإيميلات.
0: صحيح.
1: بس هل احنا عندنا ثقافة الإيميلات؟
0: لا ما عندنا.
1: ما عندنا. هسه تم اشتغل هواي مؤسسات يمكن شايف.
0: ماكو لا اي اكو.
1: المفروض مؤسسة تعتمد على نقول الشيء الرسمي.
0: صحيح.
1: اللي هو الإيميل. احنا نروح دوائر الدولة ينطونا إيميل، الإيميل ما يشتغل أصلا.
0: لا ماكو هيك فيلم ماكو. ونظام الإيميل أفضل بهواي، لأن أولا مثلا اللي هو مثل الجروبات نظام السيسي، فبالتالي كل قدامهم ورقه مكتوب. لا بس احنا لا صار خلص الواتساب صار واحد من الثوابت، ولذلك انا سالت هذا السؤال اليوم وقلت لي انه احنا ايش قد نحتاج من يعني ايش قد تقدر انت بدون واتساب؟ على قولتك هي اغلبنا يقدر 6 ساعات باليوم، 5 ساعات اللي من ينام بس.
1: يراد له استاذ سلطان ثقافه.
0: اي ثقافه.
1: ثقافه تثقف كل شيء بوقته. يعني مثلا شغل الدوائر وشغل هاي تحتاج ايميلات.
0: صحيح.
1: بس لازم يعني
0: ما عندنا فرز هيك بهالطريقه. طيب
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك حبيبي، تسلم. شكرا لك.
1: يا هلا
0: وسهلا بك. يا محسن منو؟ يلا وينه؟ الو
2: الو.
0: هلا
2: الله يساعدك.
0: هلا هلا.
2: هناك اسد غابه يعني وقفتك ذاك المكان شلون وقفه؟
0: شلونها؟
2: والله العظيم
0: شلونها بداخلك؟ اي
2: والله العظيم هيبة.
0: ايه.
2: والله العظيم. ايه. والله سفرة سعيدة.
0: الله يخليك. حضر النهاية الجزيرة نعيم، شوف ليها رتبها.
2: والله ذاك اليوم والله كنت أدور عليها.
0: ايه.
2: هم نزلوا إعلان، هم كاتبين على الانستا.
0: صدق؟
2: كذا كذا. قلت لهم عمي رحمة لواديكم. ايه. بس قلوا له مكانه
0: وين؟ ايه.
2: والله يا سلطان. اه. بالقرآن فداخله مخي.
0: ايه حلوة.
2: مستعد أبوك بنك. ايه. سبيل أشتري حي.
0: اقول لك اذا تبوقه وتقعد بيها ما حد يجيك.
2: والله العظيم
0: يعبرهم.
2: بس انت والله.
0: بس انت والله ربك يا موسى. بس انت
2: المرقات اذا صارت يعني اذا صار فيضان كنت يطب لي مرض.
0: بس لا اقول لك الحشاك. اقول لك هسه اذا صار فيضان وانت بالمدينه ما هم نفس السالفه. خو على وقال فيضان ويا الطبيعه جوز يسامحوني جوز الطبيعه تحبني.
2: الله والله العظيم تقعد ناك تنسى الدنيا. قاعد انت
0: ايه.
2: تقعد بدون ناس.
0: ايه.
2: قلت له والله مو بس بدون.
0: ايه.
2: انا اريد قلت لها اذا هج اذا هج بوي وين ما عند الله قاعد.
0: ايه والله.
2: بس فكوا عني يا خبي الدندة.
0: ايه.
2: بس فكوا عني يا.
0: كم يوم بدون واتساب تقدر نعيم؟
2: والله اذا احتاجت سلطان خرب لشتها اللي صنع الواتساب.
0: لا لا لا ليش؟
2: ما اعترفاتي.
0: ليش ليش؟
2: والله كرهت الواتساب كله، كرهت الواتساب بس من ورا المسواق 24 ساعة طيط
0: جيب
2: لنا
0: جيب جيب جيب جيب اي جيب جيب
2: من الاثنين للجمعة وسبت السواق وتستلمك همين الاثنين.
0: لا لا
2: والله هو الواتساب يعني واحد ما يقدر يستغنى عنه سلطان صراحة.
0: صحيح.
2: اتصالات وهاي كذا. بس انا هسه كودم بالشغل يعني دائما زوجتي مثلا اذا تريد شيء او اولادي يردون شيء دزولي يعني بس باقي يعني أخو واحد يخابر أهله يسأل على أهله أحسن ما قبل. كان قبل مباشر ومشروع قلبك.
0: أيه.
2: ولو تحصل لو ما تحصل هسه يعني الحمد
0: خصوصا لله بالنسبة للمغتربين كان الموضوع كلش صعب. تروح
2: وخابر كان عندنا شركات
0: شركات
2: ايه
0: وتاخذ كارت
2: شركات ايه تاخذ كارت ايه بالضبط. ايه
0: صحيح.
2: ايه بالنسبة لصاحبك أبو الصيدلية صوت سمعت الحكي.
0: ايه.
2: والله سلطان اكو حبوب كاتبينها زوجتي اريد احكيها يمكن هو يسمعني.
0: أي.
2: والله هاي الحبوب ما يكتبها بس الدكتور صاحب العياده.
0: طيب
2: وينطيني شني ورقه خاصه نسخه تبقى عنده ونسخه عندي ويخابر الصيدليه يقول لهم فلان راح يجيكم انصرفوا له هذا الدواء. اروح للصيدلي اطلع الهويه مالتي
0: يطابقون الاسم.
2: بالضبط هاي الحبوب مثل حبوب شلون الهروين
0: هلوسه
2: يعني توديك بالضبط توديك بغير عالم. حتى هو من طلع الدكتور قال لي من هاي الحبوب قلت له زوجتي. قالت تعرف جاي يسوي بزوجته؟ قلت له مو انا دكتور. قالت له المستشفى كتب لي اياها. قال واذا كاتب لك المستشفى؟ قالت له مو انت ما تعرف شنو علته. علته انه شق يعني ضربه الشريان الابهر مال الكبد. فلهذا جاي تصرخ الليل كله ما تنام. قال عاد كل ما يجي نعيم كتبي له هاي وبس انا كتبه. اذا انا ما موجود ممنوع واحد يكتبه. اروح للصيدليه والصيدليه وشي ما موجود بالصيدليه يبشتلون عليه. اجي ثاني يوم استلمه.
0: هيجي تخيل. لا هسه للاسف هو صار الموضوع هنا.
2: انا جاي اسمع وما مصدق يعني انت صيدلاني انت شلون تبيع هيجي دواء الاطفال؟
0: ما عنده مشكله.
2: وين الامن؟ وين الاستخبارات؟
0: مربح مالي
2: يعني حتى رجع بلد فارس يعني على بول فلوس سلطان.
0: ما شيء يعني ماكو بيها
2: على مود فلوس.
0: هاي انت اني ممكن اليوم عندنا اخلاقيات عندنا ضمير ممكن احنا نتعامل بهذه الطريقه الاخرين لا يملكون.
2: والله ذاك اليوم زوجتي يعني كلش صار وجه كلش قوي. قلت الدكتوره هاي شوفي الباكيت من نص توصل عندك مرحله انه تطقي راسك بالحي
0: يلا تاخذينها
2: تشربين الحبايه وتقفلين الباب. زوجك يقفل الباب. قلت ليش؟ قلت له احتمال تطلعين برا يعني اكو شغلات جاي تسويها زوجتي
0: ما ممكن سايد افكت مالتها.
2: ذاك اليوم لابسه شحاطه هي تصلي.
0: باوع
2: والله العظيم لابسه نعال وهي تصلي.
0: مو هي لان يعني
2: ما تدري بروحها
0: تذهب العقل عندها فلذلك تكون ما مسيطر على كل التفاصيل لكن هي مخففه للالم ما لها خص. كل شيء له سايد افكت ماكو دواء يعني ما بي اي اثار جانبيه مستحيل يعني هو يلعب بالتركيبه فبس هي انا اعتقد هاي وحده من الاشياء الافات والحمد لله والشكر يعني على اقل تقدير خليني اقول الى انه اليوم اكو اجهزه امنيه لا نزال نعتمد عليها بهاي السالفه.
2: ان شاء الله وان شاء الله يعني ضروري يعني هذا الموضوع هذا صاحبك الولد يعني يصور ويدز يعني ضروري يعني ما شاء الله يعني 911 ما مقصرين الله يحفظهم ان شاء الله.
0: امين. طيب تحياتي لك حبيبي سلطان. شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ولد هلا بيك مع السلامه. باي باي. ما خالف هايته.

0: ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: الو
0: الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ابو السلاطين حياتي.
0: شلون الاخبار؟
1: شخبارك؟
0: يا هلا
1: صوتك.
0: الله يسلمك.
1: وعشمت سمعت صوتك.
0: شنو الاخبار؟ شنو وين انت؟ مو قلت لك انا اهلين، ايش دا اسوي لك؟ بس انت ما ادري وين غاب، رايح جاي، شنو وضعك؟
1: لا لا الحمد لله ماكو شيء، بس نسيت بوالدتي.
0: ها الله يحفظها، الف سلام عليها اذا ان شاء الله بها شيء.
1: والله بس في صوره بنت مال بلديات وانت ما جيت للبلديات.
0: سويت بلديات شنو؟
1: الجسور الثلاث تنكمل مال بلديات وانت ما تجي.
0: شارع تبلط؟ ما شارع الضغط العالي؟
1: ها؟
0: شارع الضغط العالي تبلط؟
1: لا هسه راح يتبلط.
0: اي باوع شوف بعد، اذا بعد ماكو ما صاير. تقاطع هذا ماكو مال المصرف، من يتبلط؟ قول لي.
1: لا تقاطع مال المصرف تبلط؟
0: وين تبلط؟ بيطس هالكبرى ورا ما تعبر الجسر.
1: شنو؟ شو اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟ تعال سولف لي. كم يوم بدون واتساب تقدر؟
1: والله انا ما لا هاي ولا هاي، حبيت اسمع صوتك يعني ما عندي اي شيء.
0: لا ليش؟
1: لان الواتساب هو روحنا.
0: اه
1: والله
0: ابد
1: ابد ما استغنى ربع ساعه عنه.
0: صدق؟
1: والله لان عندنا شغلنا بيه الواتساب.
0: شنو شغلك بيه؟ شنو ذا؟
1: هو مال منك مال سيارات، مال سيارات تعرف. اي بالجروبات ينزلون سيارات مرات صيده.
0: ها صيد اي تحكي لي، لا تقول لي رزقنا وما ادري وعايش لي الدور عبالك عندك مخبز رزقنا. وين احكي لي
1: قفص على العالم.
0: يجي واحد يسال على سياره تزوم بالجروب، يا ابو واحد لابس دجاجه بيضه دراكم يسال على شيء يرفع سعر هذا.
1: لا لا مو لا ماكو
0: هيك، لا بس هاي
1: السياره مضروبه
0: قول له قول له له اي عافيه. اي كسروها يمكن رتبوها.
1: رتبوا كور اللي بعده. لا خلصت.
0: ايه وين عمي؟
1: صدق خلصتك على خير.
0: ما برادو.
1: يا الله يا الله. احترموا لك، لا انت محترم.
0: لا الله يحفظك انت الاحسن والله. طيب تحياتي لك حبيب، وان شاء الله دائما ايامك خير يا رب. تحياتي لك حبيب قلبي يا ربي. مع السلامه. شنو حبيبي؟ نعم استاذ عمار. لسه ناوي الرحيل. ليه متى؟ وقفها شوية أردحك على هالأغنية. أنا أعتقد في قرارة نفسي أجمل ما غنت أنغام قام شنط السفر. أقسم بالله من أجمل أغاني أنغام شنط السفر. شنط السفر بيها صور، يعني الشاعر كاتبها بصورة يعني مو طبيعية. هاي واحدة. اثنين، أجمل سولو اللي هو شو اسمه هذا؟ لا لا لا شو اسمه؟ تشيلو بيها. بالله هذا العازف، هذا العازف اللي عزف تشيلو وياها خلاه ينطق حزن، وهي دا تحكي بطريقه يعني حتى الكليب هو يعني الكليب صوره للاغنيه. انا اعتقد اللي سوى الكليب محتاج يسوي فكره، جاب الاغاني طلعها طلع مشهد بس با عليها. شو تسولف لي؟ الله عليها. طيب مو صوت، خلي يسمعون. نظف اذنك اخي. تفتكر ملهوش بديل. هذا هذا بابا ايش سوينا؟ بابا سوينا للسناوي ترجعت تحكي وياه تقول لسه ناوي على الرحيل. تفتكر ملهوش بديل؟
2: ملهوش بديل.
0: الله شاحت عاتبه خبل احلى منك. بعدين
2: اعمل ايه؟ اعمل ايه في الوحده وانت

0: تخيل القصة كلها راح يروح يسافر سنة. ايش يسوي هنا؟
1: وتريات تلعب لعب. وقف اتصالات. استمتع بالأغنية. ذوقا استمتع ذوقا بالأغنية. ستقول اسكت؟ لا ما اسكت. افتح دماغك دماغك. اسمع هيك لحن، اسمع هيك اغاني. طبعا ايش راح تطلب منه؟ وحده تحب واحد تعشقه تموت عليه. ايش راح تطلب منه؟ تطلب منه طلب، طلبات بسيطه. بس ايش قد تاثر فيها؟ سنه حيسافر وتباوع عجن طهيه. تقول له الله سمحهم. تحس الميوزك مثقلة رجلين المشي، يعني واحد يمشي شي برجل ثقيلة. واو، شو تردين أغاني؟

0: هي متأذاه يعني.
1: حتى لو طال بعدنا
0: والله حتى لو طال بعدنا
1: انت
0: شنو
1: هنا.
0: انت هنا من اجمل الاغاني اللي غنتها بصراحه انغام. قلت لكم انا هاي الاغنيه هاي طبعا هي اكو مجموعه اغاني هاي بالنسبه لي اعتقد اللي كتبها اللي لحنها اللي غناها اجواءها فكرتها مؤذيه مو مؤذيه بالم لا مؤذيه بشغف بحب مثلا هاي الاغنيه لسميره سعيد اعتبرها أيقونة من أيقونات ثمانينات القرن الماضي في العراق أنا أعتبرها هم بها قصة الكان بعد يومين يبكي بدمع العين يحكي عن قرح جديد يحكي وانا نار تعيد الله هذا الكلام ما كل يوم شاعر يكتبه بعد ما الإحساس ما موجود أصلا أي والله والله حكيت اشوف انت ايش قد تحكي بس حكيتك صح والله حكيت عمر صحيحه الى اليوم احنا كافراد نفتقر الى التفسير الحقيقي ولا حد يسال شنو ما اعرف انا ما اعرف التفسير الحقيقي لمعنى الحب لان من كانوا هم يحبون يغنون بهاي الطريقه يعني بس هنا هي تحبه وهو طلع يحب وحدة لخ ماكوش قضية أنغام عدها شو اسمه هاي مال بنادي شلون شو اسمه موعد لا لا لا مال إنه كانت منتظرة الموعد وجيتي وطلع الموعد بعد يوم شلون قضية بس أتذكرها بالبعدين المهم كنت فكرة لا ما كيف اشتريتي لا عيدها من الاول خلي يطلعون اطلع فاصل ونرجع لها عيدهم يا من الاول خلي يستمتعون نظف اذنك نظف اذنك اسمع

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية للزيارة إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. وزير النقل التركي يصل إلى بغداد. القضاء: الحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع. الطاقة النيابية: أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. حملة الشهادات العليا والأوائل يتظاهرون أمام وزارة المالية المطالبة بتعيينهم. المحكمة الجنائية المركزية: سجن 5 سنوات بحق مدانين اثنين لنشرهما الأفكار المتطرفة. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. إسرائيل تبلغ واشنطن بنقل إيران أجهزة تخصيب يورانيوم إلى أنفاق جبل الفأس. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشوا يعني

0: طيب مستمعين طبعا احنا رجعنا اياكم اجابة للسؤال اللي طرحه صديق عزيز تحياتي له. قال لي بس سلطان شنو الربط بين الاغاني وبين سؤالك؟ يمكن خليني اقول فد كلمة بحق البرنامج. هذا برنامج ماكو شيء يشبه شيء. يوم تلقى موضوع يضحك، يوم تلقى موضوع مرح، يوم تلقى موضوع جدي، يوم تلقى موضوع عصف ذهني، يوم تلقى موضوع إجابة طبيعية أو خلينا نقول متوقعة، يوم تلقى موضوع يخليك هيك تصفن، يوم موضوع إجابة تكون جدا بديهي، يوم تلقى أغاني هيك ما لها خص. ما فد يوم بهذا البرنامج جاءت الأغاني تشبه البرنامج الموضوع ماكو. هي هسه هذا مود، يعني أنا عايشك تفاصيل تختلف تضاربات بالهاي. أنا عندي استعداد اليوم أوصف لك مجموعة الأغاني وما أطلع لك حلقة ولا أخذ اتصالات، عادي طبيعي. يعني شيء أنا أعتقد أنه هو يفيدك وكنا مستمتعين به أفضل مما شيء هو عبارة عن إيش خط يومك ماكو شيء فيهم. تمام، فإجابة لك لأن تقلت ما لها تقول اسمي بتاعتي مثلك، فهاي السالفة. المهم هسه خلينا نرجع لموضوعنا وخلينا أقول لكم الموضوع شنو. كم يوم نقدر إحنا بزيادة عدد الضرورة والإلحاح والأهمية للواتساب كتطبيق من خلال المراسلات، إرسال اللوكيشن، جروبات العمل، هواي بتفاصيل. بعدين سوينا هذا موضوع الستوري وأكو جروبات مجموعات بهذه الأهمية الكبيرة اللي شكلها اليوم واتساب في حياتنا. طبعا حتى السياسيين ترى الناس بعدهم جروب رفعيتكم نزليتكم، يعني هو هذا هيك. المهم فالجروبات أو الواتساب كم يوم بصراحة تقدر بدون واتساب، وما الأهمية يعني ما الأولوية أنه أنت ما تقدر بدونه للحياة العملية، الحياة الاجتماعية أم الحياة الخاصة؟ أرقام الهواتف المشاركة 0780211115 و0780211117، وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا على 0720114115.
1: ما تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا
0: اللي كان.

0: شوف كان اكو جمل لحنيه بالاغاني تسمع الات يعني تسمع دف و و و وكمان وبيانو وسمعنا الات هسه يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو سلام علي
1: خلينا ننام اليوم.
0: شرفك شلونه؟ بالعكس استرخي يا مو تنام.
1: اليوم كله هدوء.
0: ايه كله هدوء اليوم هيك.
1: هدوء اليوم.
0: اليوم تحسنا هيك قاعدين هيك ورا النخله. اي اي شنو الاخبار؟
1: كل شو اخبارك انت استاذ سلطان؟
0: الواتساب سولف لي شنو وضعه وياك؟
1: حياتي كلها واتساب.
0: ابد ما تقدر تعوفه
1: حياتي استاذ استاذ.
0: ايه
1: هسه عباره عن عمل صار عباره عن انترنت.
0: اوكي.
1: اذا وقف الانترنت والله العظيم يعني يجوز العالم يعني يكتبها الجوع والقران استاذ تلفت الوضعيه عن الثمانينات وعن التسعينات وعن الالفين. كانت قبل العالم تفتح العالم تجي للسوق.
0: اي.
1: يعني كانت اسواق محدوده.
0: تجي
1: العالم على السوق مثلا انا هاي اذكرها خبط ابن الرصافه تعرفه. كانت العالم ما تتسوق الا من بغداد جديدة.
0: صحيح.
1: ما تسوق عندنا بغداد جديدة. هاي العالم تروح للمناطق المجاورة تروح فيه. ماكو مثلا محل ملابس داخل المدينة. ماكو.
0: صحيح.
1: ماكو. اي فوين نروح كنا بغداد جديدة.
0: لا هي كانت عندنا اسواق معروفة العطاريات وذن السوالف شورجة المخضر بغداد جديدة ملابس كرادة خلصت القصة.
1: مو صحيح يعني ثلاثة والكرادة لوقت تفتح من الخمسة للوحدة.
0: اي للوحدة خلاص اي صحيح.
1: ماكو الصبح كرادة.
0: لا ماكو ما حد اصلا يروح ظهر العصر ما يقول لك شدك رايح.
1: اي ما يعرفون. هسه بعد ماكو الساعه 2 بالليل وتعرض لك.
0: اي
1: اي 10 بربع.
0: هي كانت العالم تروح للسوق هسه السوق قام يجيها.
1: السوق قام يجيها. حاجه تاخذها.
0: هنا انتهت القيمه.
1: انت اي. شنو صار العالم اغلبيتها شغله صار بالانترنت.
0: صح.
1: تحجز يقول لك واتساب.
0: اي. لوكيشن واتساب ثبت واتساب فلان واتساب
1: ثبت واتساب
0: ادفع ايه.
1: يعني انت استاذ سلطان انت اهم برنامج مخضر الانترنت.
0: اي طبعا ولا ايش اقول لك انا
1: اي الواتساب وهسه عندك صعد علينا التيك توك استاذ.
0: تيك توك للترويج بس اقصد للتواصل هو الواتساب.
1: واتساب
0: اي بس لان يعني تيك توك ما بيتواصل مو ما بيتواصل يعني ما يعني قليل من عندنا ممكن يفتح اليوم مسجات ماكو
1: مقاطع
0: اي بس تباوع اي انا اقول لك تطلع للترويج اي بس للبزنس الحقيقي التواصل الحقيقي التواصل اصلا ما بين شخصين واتساب ما بين اتصال ما بين مسجات ما بين لوكيشن صور فيديو كل شيء.
1: شغلنا شنو عباره عن بالمعرض عباره عن فيس. الفيس شنو هو؟ يربطونه ويا من ويا انستا تمام؟
0: ايه.
1: يقوم يعرف الانستا والفيس بان واحد
0: صحيح اي هاي
1: بس والحجز واتساب
0: اي
1: مثلا يقول لك دز الصور هذا اللي تشوف فيه اريد اباوع على مو او يتصل عليك على الواتساب كله واتساب
0: صحيح
1: بس الترويج وهاي مو تيك توك هذا انا احكي لك التيك توك هسه طلع قوي.
0: اذا انت كشخص اليوم صعب ماكو ولا ولا ولا شويه بس من تنام
1: مترهم
0: ما تنام طيب
1: هو السوق تعبان والنوب هذا اللي يوقفوا الانترنت وشفناه ب 2021 بعد مال كورونا
0: صح
1: تذكرها
0: صحيح
1: وقف
0: اي
1: شفت العالم شلون تاذى
0: وقف صحيح اي وقف حالها العالم
1: الانترنت
0: طيب
1: بي سلبيات هواي بس بي ايجابيات هواي عايشه علي عايشه علي عالم هواي شلون سالفه التيك توك التيك توك ما ضرته هواي بالشارع بس هو معيش
0: له
1: جديد مال شباب
0: صحيح
1: طيب هاي المناطق الراقيه مش يحسون بيها استاذ بس هاي ماكو مناطق التعبانه معيش عوال هذا
0: صحيح اي فاتح بيوت صحيح طيب تحياتي لك ابو حمودي ممنون اني شكرا جزيلا لاتصالك ماكو ايش دخول هذا ماكو ايش هو عده جورج عده ذن اثنين فلتات لا لا لا لا لا لا حجي هو يستعرض لك الجمل الموسيقية بطريقة

0: بس همه سكون ويزيد الأنين
1: ويزيد الأنين
0: ليش بعرف ساويات
1: يا ما قلتيش لو
0: ذكرها عسى يا تحن
1: أنسى لا لا
0: هي تبلد
1: وليلي من بعدك طويل يا ما قلتيش لو
0: بعد جمل اللحنية عسرت هادئة بس بعدين بالعتب شو يصير

0: ما فهمتها عيد لأن صوتك بعيد. شنو قبل سجل طالع الأغنية؟ إيه
1: قبل تليفون أرضي مش تشتغل أغنية بالراديو.
0: إيه
1: ما عيب كلهم
0: بتحكي. إيه
1: أوكي وهي تسمع أحبوب يسمع أقل.
0: إيه
1: طبعا هسه أنا حالي صار بالضبط هذا.
0: أنت هسه إيه
1: حالي صار بالضبط.
0: سمعت الأغنية؟
1: إيه سمعت الأغنية كلها.
0: إيه بس شلونها؟
1: شقاقين
0: والله
1: الدخول مع رائد جورج.
0: لا شوف رائد جورج بهاي الفترة استعرض نفسه شلون شنو معنى التهيئة للأغنية بحيث هو اللحن انت يعطيك تساؤلات في بدايتها. ماكو هاي الدم طح طم طحكه. لا ماكو هيك فيلم. خليني اهيئك اراويك. اي ما هو هو الرجل هو ملحن اكثر ما هو موسيقار يعني.
1: الدخوليه ما تقولش
0: طحنه
1: ولا دخوليه جاك اكبر.
0: يلا ما خف هسه شوي رجعناك خليناك تسمع الهاي تعيش الدور. اقول لك ايش قد بدون واتساب؟ ايش قد بدون واتساب؟ كم يوم؟
1: قد بدون واتساب كم يوم؟
0: صراحه
1: صراحه والله يعني ولا ساعه.
0: ولا ساعه ليش؟
1: يعني جروبات الشروق على واتساب. يعني الاهل والاصدقاء مثلا يعني هواي تستفاد من عندنا. يعني ما كان عندي راي بس انت ما اعرف غلط او صح. يعني مرات اشوف انه تطور العلم مرات تكون نقمه اكثر ما هو نعمه اذا لا سنة استخدامه يعني. يعني مثلا ابسط شغله هسه قبل كان التواصل ويا الاهل ويا العائله كل شيء هوايه. شو حلو
0: صحيح
1: شويه
0: نميمه
1: شويه غيبه. هذه بعد راحت انتهت يعني انا يعني اخويا وغيره وما اعرف شو هاي التليفون مده 5 دقائق انتهى الموضوع يعني.
0: ايه ومرات من يزيد من يصير 8 دقائق شويه تقوم يعني ايه شويه جاني شغل.
1: لا وماكو حد شيء بعد اليوم تشوف لك واحد يريد تحكي عليه من العالم.
0: ايه
1: يطلع لك فجاه تشوف حتى جرى
0: بدليل لليوم من يلتقون مثلا الاصدقاء ايش قد يحكون بالهاي من يقعدون واحد بوش الاخ ايش قد تطلع مواضيع ظل يسولفون
1: يحكي على السياسه ويحكي
0: على
1: ما اعرف
0: يعني
1: اخوك
0: خوتك تحكي على السياسه لا تحكي على السياسه يعني مع احترامي لك وللجميع اللي دك على حقك دق قاعد اسال لك شنو السالفه ما تقول لي ايش علينا احنا
1: يقول لك
0: ايش
1: خوش
0: تسولف
1: بس ما تقول لي نطق على حقك.
0: اي بالله هو وصدق اقول لك يا وش بس اقول لك ها بس انا يبرر اني مرات من احكي بهذا الموضوع وهم يحكوا لي اياها عمي ست اعلامي وهاي تحكي براحتك احنا خلاص هو مبرر. اي بس ماكو هم لهم خلق بهاي السالفه
1: طبعا يعني يعني
0: ايه صح ما مقتنع. او مرات مثلا باقي للودي بقيه في داخله فمخليك براحتك السولف. ولا هو لو تريد عليا من اول ما تقول له يقول لك عم اسكت الله يرحم والديك يا ست.
1: بس انت تحكي
0: غيبه نميمه. الغيبه الغيبه والنميمه فد مواضيع لن تنتهي لم تنتهي ولن تنتهي.
1: اي طبعا خاصه اذا شربك شويه
0: شاي
1: على
0: حسب الله. الحب كارثه هذا الحب هذا فلش عالم.
1: اي ما
0: تخلص
1: بعدين
0: يا ما هاطط صح طقوس يا اخي طقوس والله كان طقوس.
1: واخر شغله ثانيه هم على طاري يعني هاي مواقع التواصل ما اعرف شو
0: تذكرت
1: كان دلال وصقبان تدري شو. حصل فكره مال انت كم صار وصقبان مثل قطر. يعني هم جمع حروف وسجاد وكذا ما اعرف
0: صحيح. طيب يعني اذا انت بوجهه نظرك ولا ابد
1: والله طبعا يعني موضوع مهم
0: صحيح. طيب اها طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون شكرا جزيلا اتصالك. هلا بيك مع السلامه. باي باي. اتصال الو حضر لي شيء حلو جميل. يلا ناخذ اتصال. الو نعم
2: مساء الخير.
0: مساء النور. شلونك
2: يا سلطان؟
0: شلون الاخبار؟
2: الحمد لله.
0: شلون أجواء؟
2: شلون؟
0: شلون أجواء الأغاني؟
2: خبل.
0: مو؟
2: يعني رائد جورج.
0: أي.
2: وين رجعتني؟
0: ما سمعتي قبلها؟ تي قبلها كانت هم أشياء جميلة إذا سمعتي ما أعرف.
2: إيه بس يعني مو مثل
0: أغنية رائد جورج. طبعا مو مثل أغنية رائد جورج.
2: يعني من الروائع.
0: إيه. من الروائع اللي تخلي الواحد هيجي يصفن هيجي.
2: فعلا يعني فعلا انا من
0: يصفن يصفن وما عنده هدف وما عنده تجربه وما عنده اي ذكرى بس هي تصف صافنك.
2: بس هو يصفن.
0: بس هو
2: يصفن تتذكر ذيك الايام كلها.
0: اي بالضبط هو شريط الايام يفوت شريط المناطق الصور الاشياء الحالات. صحيح. طيب كم ايش قد بدون واتساب ايش قد كم يوم تقدرين؟
2: يعني هو الواتساب حاليا
0: في شيء
2: كلش مهم.
0: طيب
2: بس انا اقدر استغنى عنه يوم يومين.
0: يوم يومين أقصى حد؟
2: إيه يعني نكون واقعيين إحنا حاليا نستخدمه كل شوية إذا على الصعيد الشخصي ولا بالعمل.
0: أقصى شقد أقصى شيء؟
2: يومين ثلاث أيام أقصى شيء.
0: ها
2: مستحيل أكثر من
0: يعني تمسحيه. أنا فكرتي لأنه تبدون واتساب يعني تجين على الأبليكيشن تمسحيه لا تشوفين لا نوتيفيكيشن لا تجاوبين
2: على حد. اي عادي سويتها قبل.
0: ها
2: اي مسويتها.
0: متعاركة كانت
2: ما ادخل ابلكيشنات.
0: اي شوي.
2: بس انه يعني مو كل اسبوعي نحن نستخدمه يعني ممكن الشغل يعوض عنا الجيميل موجود الجيميلات
0: نستخدمها.
2: بس انه على الصعيد الشخصي لا نستعمله. اي
0: طيب.
2: خصوصا هسه احنا كلنا عندنا ناس برا البلد. هذا شلون تحكوا يعني
0: صح
2: وصلوا يا
0: اي طبعا مام
2: كنا قبل كل ما ادري ايش قد تحكي على التليفون الارضي والصوت يروح على ما يرجع
0: عافية. هذا
2: هسه لا هسه اجت الواتساب يعني الابلكيشنات كلها موجوده
0: صحيح
2: الاشياء فهذا اللي على خارج البلد شلون تتواصلوا يا
0: لا موضوع صعب طبعا اي صحيح
2: اي فممكن نستغنى عنه كم يوم يعني بس مو اكثر من
0: اي هو على قولتك كم يوم بس. طيب حلو
2: باقي الابلكيشنات العادي تقدر تستغنى عليها يعني
0: اذا
2: في حال انت محتاج تعوفه ممكن تنعاف بس التواصل لا صعب.
0: طيب انا ممنون منك شكرا جزيلا.
2: شكرا
0: وإليك وللآخرين استمتعوا بالاغاني مال اليوم. طيب شكرا باي. شنو اتصال؟ الو
3: حسبي الله عليك ونعم الوكيل.
0: ليش
3: عمر كامل؟
0: ليش
3: لك سقطني؟
0: ليش سقطك حبيبي؟
3: هلا أستاذ سلطان الكبير.
0: هلا وليش بيسقطك؟
3: عد يعني هو يرضي المستمعين ويأذي المستمعين.
0: شون يعني هاي؟
3: يعني ما أعرف أنا على الواتساب يأذي بيه صار كم دقيقة؟
0: أي؟
3: تسع دقائق.
0: أي زينة. والله قلت له اسمع لا بس باوع حتى أحكي ما أتطلّه قلت له نسمع كنت سمع أغنية قال لي لا عندنا اتصال وراء أمير وبعدين نسمع أغنية.
3: والله قلت شريف
0: والله العظيم يعني الطاقة أولوية ولا هو تدري هو يعني لو بذاك الوقت واليوم الله هادي ما أدري إيش بي على العموم هي تجينا حالة بالسنة بس بالتالي كان علسك يعني كان قال أوكي وراها نسمع لنا واتساب.
3: لا لا لا مو صديقي هو
0: ها يلا إن شاء الله الله
3: يحب يحب محمد أبو كندا.
0: طيب
3: نعم وياك أستاذ سلطان.
0: ها سولف لي كم يوم بدون واتساب؟
3: كم يوم محلي بحول هذه إن الواتساب أرزق منها
0: أكثر
3: من اللي استرزق منها في قافلة حد ما أطلع أنا الصبح بالدعش بالثمانش أفتح.
0: تقدر تمسحها مباشرة
3: حاليا؟ هي أقدر أمسحها
0: عادي
3: يعني ما أبالغ لك. إيه أمسحها ما عندي شيء. قبل كنت مثلا نقول حب وشي ومنام منام اسم الزوج ما أول تالي ذات فتح مشكلة زين للطوارئ.
0: أي طبعا
3: فحاليا وللشغل أنا يكون منها السواخذ مكاني بي يعني جند الدولة فأمسحها وترتاح خاصة لا تسافراني أنا أسويها هسه كل شوي من أسافر التليفون ما أفتحه أبد
0: خلاص
3: لو ما بي التصوير وهاي هي والقرآن
0: إيه هو
3: ماكو شغلات أخاف منها مثلا يعني يجون مثلا بالشغل دول الرقابه
0: اي ذني لازم هاي تبدي عينك على
3: والا تعرف استاذ سلطان ترتاح نفسيا من عنده
0: اي
3: يعني التليفون امانه الله ايش قد نقول عليه يفيد بس ترى مصايبه اكثر من ما
0: طبعا يعني. طبعا
3: بس احنا محتاجين شلون الهواء والمي
0: اي بس ليش اختارت واتساب؟ يعني واتساب اكثر الابلكيشنات اللي هو استخداما الان وبدأ يعتمد من قبل الكثيرين يعني من الأشخاص فلذلك

0: رصيد رصيد من اخلي ما اخلي هذا اخلي للنت وشغلي كله واتساب لان العملاء اللي عندي كلهم واتساب قديم فمرات يسالوني ايش عجب ما عندك رصيد اجي لقاه يعني رصيدي موش ما اعرف شنو كله على الواتساب
1: نعم.
0: بس من تقول لي مسحه لحساب راحتي النفسيه انا كشخص
1: اي اسويها
0: امسحه بكل سرور على قولتهم
1: حلو عابد بكل سرور
0: تحياتي لك
1: تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا
0: استاذ راس عمار اسف خذ ذنبك
1: باي باي باي هلا بيك مع السلامه الله

هو أقصى مراحل المشاعر ما بين طرفين اللي هو العتب، مهما تكون طبعا علاقة ما بيناتهم. فتخيلوا عندما تكون أنت عندك جلادة بقلبك كلش عالية وموقف ألم ظلم، وتريد تعتب على واحد اليوم تعتب عليه بطريقة كلش سيئة، لكن تخيل ذاك الوقت أو بهاي الأغنية أو بهذا الجمل الغنائية حتى بالعتب يتعامل بحب. العتب ما يفيد لك، عش أسألك بعد، بس خيل الأخلاقيات حتى هنا بالعتب. تمام.

هيك النهاية شو قلنا؟ يا حساسة طلعت بزات مو حكاية محلوة بزات.

0: وقد اطلع اتصال تحمل. ناخذ اتصال يعني. الو الو، هذا
1: مساء الخير.
0: مساء النور. هذا لا مساء
1: يعني عطاني 10 دقائق على الشحن.
0: حجي اليوم ولا واحد يطب مو اقل من 6 دقائق. استمتع
1: أغاني.
0: استمتع عوفني يومين تسمعني أجل. اسمع هاي مو
1: والله صار اسمه ما سامعك ومشتاقلكم.
0: عوفني لا تسمعني انا يعني شو بدي اسولف ان نسوالف بس هاي الاغاني وهاي الجمل اللحنيه وهذا الكلام وهذا هاي التفاصيل. لا بس تدري شو تسوي والله العظيم يعني تنشط الذاكره مالتنا بحيث نرجع شويه الى يعني نعوف هذا الصخب والدنيا حارة 48 درجة الحرارة وأكو ثلاثة وسيد رئيس وزراء دي يسوي حملة وفلان تعين وراحوا وهذول باقة وعدنا الجمل يوم طلعنا فلو خلاص خلنا نطلع من هاي المنطقة شوية ننشط الذاكرة والجسم كياننا كله. منطقة كلش حلوة وهادئة والله اليوم
1: منطقة دال
0: هسه. أنت اليوم طالع من الدوام صح؟
1: لا حاليا عندي شغل.
0: طالع شغل حلوين.
1: نعم
0: طالع شغل. شو وقت طلعت من بيتك بساعة؟
1: والله يعني نص
0: ساعة
1: يعني
0: طلعت
1: بالعشرة
0: إيش
1: ورجعت طلعت
0: بالثنتين. من ساعة بالعشرة إلى هسه ساعة بالخمسة إلى ثلث. كم واحد شفت؟
1: قيامة شفت بالشارع لو شلت.
0: شفت ناس.
1: شفت أشكال.
0: شغلة كر. هواي صح؟
1: كم واحد ضوجني
0: وايد. لا وش اقول لك كم واحد غثيث كان بهاي الرحله من الساعه 10 حتى بالمية قول لي بالمية ايش قد
1: بالمية
0: ما يسعني مثلا. فتخيل انت بعد 98% من الاشخاص الغثيثين خلال 7 ساعات انا اجي انطيك هيك جمل لحنيه اصفي دماغك تروح مرت الاسرع تروح على شغل يعني اهدأ من ما قبل ما هاي مو هي هاي الفكره. هسه سولف لي ايش قد تبقى بدون واتساب؟
1: والله تريد الصراحة حاليا ممكن يجوز يومين ثلاثة بس قبل أنا أصلا ما كان عندي واتساب.
0: إيه
1: يعني لا تضحك علي أمانة.
0: إيه
1: لحد 2019 سويته 2020 رجعت انتحر خارج وسويت جروب دخلت العفو بجروب بس نغرب شنو جروبات شنو وين عايشين ما أعرف. أنا اللي وين شنت عايش يعني تليفوني فرق الفايبر فايبر ويوتيوب فقط وفايبر ما استخدمه قليل
0: زين
1: قرايبي اللي بالخارج فقط ماكو اي تواصل اجتماعي فيسبوك من 2016 شادة حتى كان رجعت اللي بيخياتي يعني ما حاط اهمية للتواصل الاجتماعي بس حاليا الواتساب صار مهم يعني بسبب الشغل جروبات العمل ممكن اسد واحد من الواتسابات بس الثاني يعني أكثرهم يعني ما عندهم أرقام عراقية لازم ما تشاف يعني حاليا هي حياتنا
0: حياتي تستمر محورها حياتي محورها صار الواتساب
1: هو لعنة ونعمة
0: ايه عافية
1: يعني حسب ما ذكر لكم تصنيني قبلي الحمد لله والشكر
0: الحمد لله. طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون.
1: تحياتي
0: شكرا لاتصالك يا
1: ولد تعالى السلام
0: في دول عينك يا حبيبي تسلم. ما ظنتها ما راح

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: تحياتي لكل المخرج.
0: الله يخليك يسلمك. شلون اخبارك؟
1: طبعا امي قالت لي شنو هاي الاغاني الحلوه اليوم. امي يمي
0: الله
1: كان تقول شنو هاي الاغاني الحلوه.
0: قلت عمري نامر تدللين.
1: اي صراحه بالنسبه لي عادي امسحها للابد. انا الواتساب سوى لي عقده نفسيه
0: للابد.
1: للابد امسحها شو اسوي؟ انه ب 2024 اتهكر الواتساب مالتي. اوكي سو انا بالنسبه لي ما عندي شيء عادي. صور قرايبي اهلي صديقاتي ما ادري منو هذا يعني وترني كلش وترني. وانا مش تقدر اقول لاحد. رحت اشتكيت سويت الموضوعين بس ما حد ما قلت لاي بشار وقتها. بس انا رحت اشتكيت. المهم فالمشكله شنو قرايبي يقولوا لي انت ماسحه الواتساب حتى ما نخافك. نهايه انا مش حاجه فايده اقول شيء احكي. المهم فنزلت ب 2026 مضطره يعني نجد موضوع معين. فعادي مشكله تركب ماكو مشكله
0: عادي. زين يعني هل تعتقديني لانه اوكي انا اليوم ممكن الغيه وخلاص وانتهى الموضوع ما انت عندك من خلال مكالمات ويا ناس قريبين اهلك سالفه جروبات شلون تسوي
1: تليجرام فقط استخدم التليجرام بحيث انا الواتساب صوره ما اخلي بي مع العلم انشر صوره بغير مواقع حيث ما تعقلت من العلم. فعاد استخدم تليجرام ونصيحه لكل شخص لا تستخدمون شبكات الواي فاي عامه إلا عند الضرورة. شبكات العمل البارك والمتروح لا تستخدمها العامة لأن الجسم من خلالها اختراق. وثاني شيء راقب الأجهزة المرتبطة بالتطبيق. يمكن أكو أحد فاتح الواتساب بكبد القابس بالإعدادات. شخص فاتح الواتساب ما بدون ما تدري أي.
0: حلو.
1: وحدثوه دائما بقوا
0: هو دائما هو عملية التحديث ضرورية جدا بصراحة. وأعتقد إلى أنه هي واحدة من الأشياء يعني جيدة إنه واحد ممكن يحدث هيش تفاصيل. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا وممنون منك.
1: شكرا
0: لاتصالك. تسلمين.

0: يلا اخر اتصال. الو
1: في هذا زين،
0: شنو الاخبار؟
1: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: يا هلا
1: زين، هذا صافي الواتساب؟
0: اي صافي الواتساب. شو عجب عندك واتساب؟ بدل تليفونك
1: والله مع المطبع. الله شاخ، لا مع المطبع والله.
0: حوال بدل التليفونك.
1: رابطينا على اللابتوب.
0: اي
1: سجلت من اللابتوب. زين صافي والله.
0: صدق
1: بالقران الكريم.
0: انت كنت تدق عندنا اسمه ابو عبد الله صح؟ لو منو هو ايش كاتب؟
1: اي اي ابو عبد الله. اي
0: ابو عبد الله. اي كاتب اسمه ابو عبد الله.
1: قلت شلعت بشا كان صص.
0: شفت واتساب لك استخدم التكنولوجيا. استعملها. انت اصلا هذا السؤال لازم اسالك اياه. انت ايش خبرت اصلا؟ انت كوسي ما تنسى
1: والله. اي والله والله شوف. لا مو شوف، حتى قبل يقول قلت لهم شغلوا لي الواتساب مال المطبعه ودقوا لي على هذا الرقم. ده انا ما اعرف. ما طلع واحد هذا
0: زين.
1: واحد ليش يتحاكل يقول انا عرفت.
0: لا ما عندك انت، ما مستخدم اصلا غير صار عندك.
1: لا ما مستخدم. قلت لهم فتحوا لي الواتساب وقالوا ليش. قلت لهم تقول لي على هالرقم هذا. شوفوا بالله يحصل.
0: اي
1: لو هم خلينا هيك يعني. بس مجرد دعايه.
0: اي دعايه احنا على اساس عندنا ارقام
1: وهو شو دق.
0: اي انت
1: وصوت
0: اقول لك يا كل العالم 650 مثلك. لا طبعا نحط الرقم يشتغل. انت تحط رقم واتساب كلاوات كذي بيك تخفص بيع العالم.
1: لا لا على على طارق كلاوات. استاذ سلطان البارحه واحد اجانا خطيه صار له يمكن اسبوعين على قطعه. قال الله اكبر.
0: أيوة خلين
1: واتساب.
0: أيوة.
1: او شو اسمه شدع عليكم.
0: اي والله صدق.
1: هو يحكي وياي يقول لي يابا ترى الواتساب وجد للاعمال. انت قلت له جاي تخربط ترى تليفون هذا صار صوره انا.
0: طيب يعني زين هسه انت بشغل المطبعه حقيقه تحتاج واتساب؟ شغلك العادي تحتاج واتساب؟
1: واتساب لا والله ما نحتاج اصلا.
0: ما تحتاج
1: يعني هسه تو فتحته. بس انا اقول لك التليجرام لا والله، لان تجي محل جسم الملفات.
0: اي علي
1: حل كبيره.
0: صحيح.
1: فالداونلود التليجرام افضل من الواتساب.
0: اي طبعا. اي صحيح. فانت بالنسبه لك الواتساب ان حضر لا يذكر.
1: والله اول مره بحياتي اليوم استخدم واتساب.
0: اي ادري بيك انت قوي بالواتساب
1: يعني. على اللابتوب تقول لي
0: واحد العالم
1: الولد. اسمع ابو علي استاذ سلطان، لو واحد هسه يصور لك من الولد شلون مخلي راسي باللابتوب وحكي على بالك واحد.
0: باوعي والله العظيم. روح احسن ما احكي عليك قدام ولدك. من شو اسمه ذول هم يحبوك.
1: لا والله ذول العمال وياي.
0: هم العمال ولدك غير مو ولدك. عمالك قاعد احسن والله. هسه امك يسوي لك استاديو هاي ويقول لك هسه انه يحكي بالتليفون واحد يحكي عليه. خلينا انا وياك نحكي.
1: يعزني والله. يعزني والله.
0: يعزني يحبني
1: حبيبي استاذ سلطان.
0: نرجع لك الصرصران هناك اسولف وياك. لا ما اقدر اسولف انا هسه قدام العالم.
1: شلون كتب صوتها؟
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: حبيبي استاذ سلطان.
0: مع السلامه. هلا. طيب مستمعينا خليني بنهاية الحلقة بصراحة أقول لكم إلى أنه شغلتين سريعات. الواتساب أصبح واحد حقيقة من الركائز، لكن إلك أن تتخيل أنت كانت حياتنا شلون قبل الواتساب. شلون كان لوكيشن، جروبات العمل، تبليغات، التليفونات، القشبة والنميمة، كذب، الاعتياد، كلها كانت بعد. كانت كل وحدة على فئة كان يستخدم أو نستخدم دماغنا بأكثر من جانب. وبصراحة شيء كان طبيعي. لما صارت هناك محدودية في مكان ما أصبحنا أكثر مع احترامي لكم بلادة عقليا في هذا الجانب. بس هسه كنا حكينا أنا واحد من الأشخاص اليوم تقول لي شقد تقدر بدون واتساب؟ أقول لك يعني ممكن تشبيري 6 ساعات 7 ساعات. يعني أنا مثلا أول ما فتحيني أفتح الواتساب أشوف شنو. ما جاوب طبعا يعني الدازيني ما جاوبهم. بس أباوع من الداز اشياء شنو ما ماكو شيء. اوكي تمام. بعدها اخذ هاي ماتي صفنا مساعة ورا ما اقعد من النوم ما بين اشرب شاي على كيفه. بعدين ابدي من الاكثر اهميه للاقل اهميه. طبعا لا يعني الاقل اهميه هو الأسوأ، لا هو بس اكو اشياء امرجنسي اسولف. اذا بالتالي الواتساب حقيقه هو عباره عن تطبيق اصبح

يعني ياخذ بطء كأس العالم 4 مرات بالفنكلر بقاتل البهجة هذا الولد. مهم شو قد مشي 120 دقيقة زينة هاي بآخر 5 دقائق شلون ما يقدر. المهم والله حطيت الفكرة يا مهم بالله أخي خلاص. المهم إحنا أصبحنا أسرى هذا المحور ونستطيع أن نتحرر من عنده، لكن إحنا نريد، نحن شعوب تعشق القيود. أوكي اسمعوا الأغنية، واحدة من روائع الأغنيات التي صدحت بحنجرة عبد الله رويشد. يعني عبد الله رويشد عنده، أنا بالنسبة إلي عنده أغنية اللي هي رحلتي أحبها، طلعنا رحلتي بشرفك خطر لهم إياه، رحلتي تركتيني شماتة. هاي الأغنية أنا أعتقد رحلتي يعني ما أدري شنو أوصف لكم إياها، بس هي حلوة. ماك واحد يتأذى ويكابر رحلتي، قال رحلتي تركتيني شماتة. ليش تركتيني شماتة؟ لئيمة والله، حتى من يريد يحكي عليها يجي بحب. مهم سمعها الأغنية، وهي واحدة من روائع الفنان الخليجي الجميل عبد الله الرويشد. نلتقي، لا أنت اسكت، نلتقي على خير إن شاء الله. باكر باي، الله باكر باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية للزيارة إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. وزير النقل التركي يصل إلى بغداد. القضاء: الحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع. الطاقة النيابية: أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. حملة الشهادات العليا والأوائل يتظاهرون أمام وزارة المالية المطالبة بتعيينهم. المحكمة الجنائية المركزية: سجن 5 سنوات بحق مدانين اثنين لنشرهما الأفكار المتطرفة. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. إسرائيل تبلغ واشنطن بنقل إيران أجهزة تخصيب يورانيوم إلى أنفاق جبل الفأس. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني
7: اجمل الاغاني والبرامج على الرشيد اف ام.

أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

عادي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك، اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

عنده احساس راح انساه، بس احساس مو اكثر. ابادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس. فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس.

0: البحر شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
2: أغاني،
3: أغاني
2: وأكثر الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكبر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي.

0: 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
4: سلاسل دادو.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
2: موسيقى واكثر الرشيد الثاني.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشاره يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء. اعذروني شوية عن التأخير بسبب شوية فحوصات وعكة صحية، فراح ألتقي بكم طبعا إن شاء الله الأسبوع الجاي، لأن بكرة ما راح أكون موجود لأن عندنا فحوصات وهاي التفاصيل. مساء الخير مرة ثانية، ومساءكم حب ومحبة إن شاء الله. تحية للأصدقاء، تحية لكل محبين، للأحباب، إلى كل من يتواصل ويانا. يعني اليوم عندنا موضوع كلش حلو كلش مهم راح نسولف به. صار مودة اسمها أنه أني أحبك وأني أريدك تكون شريك وياي بالحياة، يعني رجل وامرأة يكونوا شركاء بالحياة، أو أصدقاء دي يشتغلون في مشروع معين، أو جيران، أو أصدقاء يكونون جروب قلب على قلب، لكن واحد ينغار من الثاني، واحد ينغار من الثاني. الشخص اللي ينغار من عندك، ينغار من عندك وينغار من تصرفاتك وينغار من هواي تفاصيل عندك، هذا شلون تتعامل وياه؟ هذا شلون تتفاهم وياه؟ شخص وياك بس ينغار من عندك، يعني هو زين وهو تشوف عنده شغلات زينة وقلب على قلب، بس هو ينغار من عندك. أنا ما أحكي غيرة إيجابية، الغيرة الإيجابية ما تأذي، بس أنا أحكي لا، أكو واحد ينغار من عندك. هذا شلون نتعامل وياه؟ بالأقارب موجودين، بين الأصدقاء موجودين،

خطايا مستقبلها وتروح وايد تفاصيل وكذا، تجيها وظيفة زينة، تجيها أمور زينة، لكن ما يقبل. تحية لكل الأصدقاء وإلى اللحظة، نسمع من عموري بعد ما تواصل.

0: مساء الورد ويانا اعلاميتنا الغاليه وزميلتنا العزيزه مروه الخفاجي، نقول لك مساء ان شاء الله ابو الخير.
1: مساء الخير والعافيه، شنو تقدم الحلوه.
0: الله يسلمك.
1: ممنونه.
0: شلونك؟
1: عليك وعلى من يسمعنا يا رب.
0: الله يسلمك يا
1: هلا. والعافيه والتوفيقات والمسرات والخيرات كلهن يا رب.
0: يسلمك. شلونك؟ شو اخبارك؟
1: انا هذه المواضيع يا استاذ مهيمن، يعني أني صدفة إنه من دا أسوق ويا وقت برنامجك
0: فدوري عينك،
1: يعني والله عن جرح كل مواضيعك عن جرح.
0: سلمك. شو وقت تكونين ضيفتنا؟
1: صراحة أنا يوم ويا دا أكون ضيفتكم صراحة.
0: لا بالبودكاست يوم بالبودكاست وتنورين.
1: يلا يمك الموعد.
0: الله يسلمك يا ربي.
1: الله يخليك. يعني صراحة هذا الإنسان اللي بالتالي إحنا الأصدقاء يعني ننطي، ما نحاول انه ندور مصالح مع الصديق، صديقك ايش قد انت ممكن نقدم له.
0: زي.
1: يعني عكس اللي متداول بالآونة الاخيره اللي هو فلان شنو اقدراني اخذ منه. يعني صديق اللي ما، يعني البعض صديق اللي ماكو مصلحه وما عنده شيء ياخذه وياه، فهذا شيء يسوي؟ يلغيه من حياته ويكنسله؟ لا، هي معرفه الناس للتعايش معهم، انت شنو تقدم له، لانه هذا بالتالي اذا مو هو رجع الكيال للمعروف اللي قدمت له اياه، فراح يرجع لك بشكل وباخر، هي بما عملتم تلتقون.
0: صحيح.
1: رب العالمين. بس للاسف انه الصداقه بالاونه الاخيره صارت، والبعض اكيد مو الكل، انه يعني للاسف هيما هذه الغيره اللي انت ذكرتها، اللي يتمنى يكون هو يتمنى حياته الى ياخذ حياته وياخذ كل شيء خصه.
0: زين، هو ليش يكون، هو ليش يكون مروه، هو ليش يكون قريب عليك وما يريد يفارقك وباقي ينغار من عندك؟
1: ما ادري، يعني هو يعني انت تبقى وياه كلش غلط، يعني البقاء وياه.
0: عمر يقول اصل ود مجنون، يعني
1: شلون
0: على قولة عمور اصل ود مجنون يقول.
1: يعني ما ادري، وانت ايش قد ما تبتعد هو يخلق بعض الظروف حتى يرجع الصله وياك ويرجع الرابط وياك، بس انت ايش قد ما تنطيه من فرص راح يبقى هو هو، ما راح يتغير.
0: والله صح.
1: يعني كل ما تقول هذا هو، حكيت وياه المواجهه حلوه، بالتالي لو تتواجه وياه ألف مره راح يبقى هو هو، يعني لازم يلدغك بشكل وباخر، لانه بالتالي هذا ما بعاني دائما اقول استاذ مهيمن، الكره ما يجي الا من غيره، لانه ندم ذات الامه ابوه عزيز عليه حتى يكره، فاي غيره بالدنيا ما تجي الا، عفوا، اي كره بالدنيا ما يجي الا من غيره، يغار منك يلا يكرهك، ماكو داعي. حتى بعض الاحيان نشوف ناس يقول على فد مشهور، على فد شخص، ايش قد يعني حتى اصدقاء ايش قد ذكرها، ايش تكره، ايش مسوي لك، ولا غار منه، لانه ما تجي الكره الا من غيره. قول اتمنى اصير هو ومدى اصير، بس هذا اللي انت ذكرته هذا اخطر الناس، لانه الناس كلها تشوفك وياه وتدري انه هو اقرب شخص عليك وهناك، ويحكي عليك وراك ويبين انه هو يعرف كل شيء عنك، وفعلا هو يعرف كل شيء عنك، ويلدغك بامور انت يعني ما تتوقعها من عنده.
0: عافية عليك. بالضبط، هاي مال يعرف كل شيء عنك، عافية.
1: فهذا جدا خطر، والبقاء وياه يعني جدا مؤذي وما له اي فايدة، لانه هو ما يتغير، وانا دا اتكلم عن تجربة حقيقة.
0: صدق على قولة عمر، هذا حير، هاي له بطنج هذا.
1: تهتنا باجل بس يا عريو، بس هي تمشي اوكي. عشاء
0: طيبة طيبة طيبة. زين، اكو شغلة دي تصير اسب الله بين بعض يسمون نفسهم هم اصدقاء، هاي ما اسميها صداقة، اللي غار من صديقة ما اسميها صداقة.
1: لا، هي تكون صداقة وانت تفهمها صداقة، وهو يفهمك انه هو دا يحفظ
0: صديق، اي بس هو بداخله ينغار. عافية عليك.
1: لا يعني بس ربك يكشفه بالنهايه، بس ارجو من اللي مغشوشين بهيك اصدقاء لا، كون حذر، احنا كليتنا، واني اول وحده اقول اذا اني يعني ما اخلي ثقه بالعالم ما راح اقدر اعيش. صعب صعب،
0: اي واحد يتعب،
1: الناس تقدر تعيش وياهم، فخلي ثقه لكن كون حذر الى ابعد الحدود، كل شيء توقع من كل الناس. واليوم احنا دا نعيش بمجتمع للاسف، انت يمكن اخذت هذه المواضيع، يعني برا البيت اكو عالم وحشي يعني شوف حالات القتل اللي دا تصير.
0: لا لا
1: حذر ولا تثق بأقرب الناس.
0: أكو مع كل احترام إلى الناس الزينة والناس الطيبة مثل حضرتك.
1: نعم
0: مثل الناس لو خليت قلبت بس أكو ناس بالشارع.
1: طبعا عاشت إيدك إحنا مو زين نحكي بيه بس إحنا صرنا نخاف صراحة.
0: إيه صحيح. لا أكو ناس يعني أكو جرام بس الإدانة ما ثابتة.
1: أكو ناس تعرف من أمه هذا اللي يدور رحم الله والديك وجزاهم الله ألف خير على أهلك على هذه التربية. هذول الناس موجودين بعدهم فأنت مخير.
0: صح.
1: يقولون عليك عنك إش قد متربي وابن ناس وخلوق وآدمي ويا ريت أولادنا مثله وكثر الله مثاله.
0: صح.
1: وناس تقول قطع الله نسلك وعساك
0: مو
1: يعني تكون من دار إلى دار.
0: إيه صحيح.
1: وشفينا الله شرك. أنت مخير إما تكون هذا إما تكون هذا وأي طريق بالكون بطريق الشر وبطريق الخير كل إنسان من عندنا هو يختاره.
0: زين أكو.
1: بالنهاية ربك عن نيات.
0: أكو فد. العفو مروة أكو فت شغلة ده تصير النوبة هسه بين الأزواج بين المخطوبين واحد ينغار من الثاني زي هاي شون
1: هاي جديدة
0: والله العظيم أنا أعرف شخص يعني حق المعرفة
1: المفروض شخص واحد هذولي
0: يعني والله العظيم
1: قرروا يكونون شخص واحد
0: أي هاي يعني
1: مسيرة حياتهم يكملوها سوى واحد يكمل الثاني فالغيرة واحد من الثاني شلون راح يقضي العمر بهالحالة؟
0: اي والله انا اعرف شخص تدرين سوى ما خلى زوجته انه هي تكمل دراسات وفي سبيل لان هو شهادته كانت دبلوم اتذكر دبلوم نفط هيك شيء يعني.
1: وهي وراء كما وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل امرأة عظيمة إيه رجل ايضا بالتالي يعني إش قد ما كانت هي قوية إش قد فوق رأسها قوي لكن هذا ضعف الشخصية والله أتمنى يبتعدون عنه يعني ترى قوة مرتك ومن تقول لها روحي أنا وراك أنا أعرف منه دا تطلع بالشارع ومنه دا تكمل دراسة ومنه اللي دا تتعب على نفسها وأنا أريد أفتخر بيك وأريد أنت تفتخرين ابنك هذه قوة الشخصية إش حالاتها
0: صح صحيح
1: إش قد راح يكبر بعينها
0: عفية عليك
1: قد وين ما تقعد تذكرها إليه
0: صحيح
1: هذا مو بس ابو بيتها هذا داعم واب واخ
0: لا وانت حكيت حكايه حلوه هذا شخص واحد يعني هم شخص واحد يكونون
1: فعلا انت نجاحك نجاحي
0: لا وين
1: وين غارون زوجتك شنو شهادتها دكتوره ايش حالاتها
0: مو يعني انت غير عن واحد يفتخر يا ابا دكتوره مهندسه
1: دكتوره فلانه من نصيح لها الدكتوره ايش حالاتها
0: المفروض يفرح
1: لاولادك أولاده بالتالي أمنا دكتورة إيش حالاته؟
0: يا أبا أبوكم أنا ترى هو اللي تعب علي وخلاني أصير دكتورة يعني.
1: إيه وفعلاً عندي كثير صديقات هم يقولون إنه أهلي ما خلوها أهلها ما خلوها تكمل وزوجها كان الأول والأخير والداعم إلها وتذكرها وين ما تقعد وبمؤتمرات نسويها للنساء وتذكرها زوجها اللي وصلها للمرحلة العلمية اللي هي وصلتها وال. يعني حتى كانت حالتهم ممكن ضعيفة وفضلها
0: صح
1: وما تنسى هو الصاحب والفضل الأول والأخير وردت له الجميل أضعاف مضاعفة ومو مني أبدا من عدها لا أنا كنت بحال وصرت بحال بفضلة ما أنسى لي
0: فعلا
1: نعم على أن تكون تبقى أنثى وما تأخذ الدور الرجولي اللي تقوم تصيح بالبيت
0: وتعيق
1: تنسى دورها الأنثوي وتشيخ عليه لا هذه هنا صارت رجال حرفيا كوني أنا معا كوني برا البيت بألف رجال نعم حلوة شما حلاتك
0: زين
1: فلان زوجة فلان بألف رجال بس داخل البيت لا تنسين دورك الأنثوي
0: حلو
1: مو أجناح رجل
0: حلو
1: نعم
0: أنا يعني توعدينا إن شاء الله أنه تكونين ضيفة بالبودكاست
1: أكيد ومشاركتي يعني مش أرتاح بيها والله نفسيا وياك
0: الله يسلمك
1: خليني تقول اللي بخاطري كل حاجة أضطر أتصل
0: على راسي والله على راسي
1: تحياتي لكل أكيد موظفي ورئيس هرم الرشيد وكل العاملين بيها ومقدمي برامج يا رب يحفظكم دائما ونجم ساطع الرشيد في نجوم الإعلام
0: فدوى كلامك الطيب من الإعلاميات ومن كوادرنا الراقية مروة الخفاجي أنا كلش أشكرك وهذا أهداء من عندي ومن عموري
1: تسلم
0: يا هلا يا أهلا.

0: تحية للزميل العزيز الصديق الغالي مروة الخفاجي وعدنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: مساء الخير والعافية عليك
0: يا قلبي أنت.
1: مش قد حلو من يعني إعلاميين يتصفون سوا.
0: الله يسلمك. يعني إيه ست مروة شيء راقي والله.
1: تحس شلون كلاسيكو يعني أكو.
0: حبيبي حبيبي شكرا على الوصف والله.
1: الله يسلمك.
0: من ويانا؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهد شونك؟
1: بخير وأنت سالم.
0: هلا بيك أبو شهد.
1: الله يسلمك.
0: شون أمورك أبو شهد؟
1: الله يعزك الله يحفظك.
0: أقول لك شنو هذا الشخص اللي أنا يعني أسمع يعني كما يقول القيصر فبغيرة النسوان كفعل الخنجري. هسا الرجال ينغار عيب والله عيب. هسا ولو خاف يزعلون علينا البنات هسا يعني مره يكون عندها يعني تجوز بعض النساء تغار مثلا ما يخاف. بس رجال ينغار من رجال لو رجال ينغار من امرأة يعني هاي شنو هاي وين داير؟
1: اي انا يعني هو عندي هاي الحالة بس مو الغيرة السلبية لا.
0: أنت الغيرة الإيجابية.
1: يعني شلون مثل يعني المدير مالتي.
0: أي.
1: هو شاب أصغر مني بالعمر.
0: أي.
1: فأنا أغار منه إنه إيجابيا أحاول أقول شنو اللي عنده يتميز فيه.
0: هاي ما بيها يعني شيء هذا إحنا الغيرة الإيجابية للنجاح لهذا هذا أي. بالعكس.
1: يعني أحبها يعني هاي أحاول حتى أخليه قدامي. اللي قدامي أشوف شنو اللي سوى ونجح فيه حاول أنا يعني أطور من إمكانياتي مهارات اللي عنده شوف ليش هو متفوق ليش خلوه بهذا يعني البوزيشن وشوف صير يعني عنده يعني سلطة أعلى إمكانية على راتب أعلى كذا هيجي. بس يعني هي المرأة تشتهر بالغيرة يمكن المرأة بدون الغيرة ما تصير مرأة كاملة يعني لازم أكو شوية تاتش بيها يعني لازم أكو
0: زين. أنا أريد أسألك سؤال يعني
1: طبعا.
0: يعني أكو رجل ينغار من زوجته ينغار من الإنسان اللي يحبها ينغار وما يريدها تصير وما يريدها تتوفق وما يريد أهلها مثلا سمع بأهلها زينين أو صارت عندهم شغلة زينة ينقهر من يما ينقهر ليش تنقهر؟
1: لا لا هاي حشاكم هاي عقد لا هاي حتى ما تنوصف غيرة
0: مواني هذا دا أقول لا دا أقول غيرة سلبية بالضبط.
1: أي إذن هاي حتى وإن سميناها غيرة سلبية فهي عقدة أو مرض يعني ما إحنا البلية وين المواضيع بيها نساء ما نقدر نحكي خاف يطفر تعليق منا وينهجم الكوخ ما بينا حيل
0: زين
1: بيخاف واحد يسمع صار راديو كل شيء يصير أنتوا وياها بس يمكن لو لغيت البيت
0: لا لا احنا البث المباشر لا ما موجود عندي البث المباشر بس
1: يعني هسه شويه امان شويه نص امان
0: لا بالبودكاست موجود يكون مرئي كامل يكون صوت وصوت
1: نال بليه
0: اي
1: يلا
0: انا اشكرك
1: شوف لنا مواضيع شويه خفيفه على المعده ما فيها خطر على الامن القومي
0: لا
1: حتى باحث
0: أنا أشكرك ونورتني
1: الله يعزك ويسلمك
0: حبيبي أنت يا أهلا أبو شهد.

تواصلني وياكم. تحية لكل الأصدقاء للأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967100 11 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. شنو اللي خلينا ننغار بطريقة سلبية من أقرب الناس إلنا؟ أنا شايف أخت تنغار من أختها، يعني أكو أنا أعرف مثلا مرية ما متزوجة تنغار من أختها لأن أختها متزوجة. زين، أنت من عندك يعني أطفال من أختك، يعني ذولا ولد أختك، يعني كأنه ولدك، يعني مفروض أنت تفرحين، يعني مفروض تصير عائلة حلوة. أنا مؤمن يعني بشي بالحياة، أنه الإنسان ما يتوفق إذا كانت نيته مو صافية. والله كلش هاي مؤمن بيه للأمانة. مرات تشوف يعني تشوف إنسان مرتب، إذا رجل مثلا مرتب وخوش ولد ووا إلى آخره، بس يلزم الذهب ينقلب تراب. ليش؟ ركز على نيته، نيته مو صافية، تشوفه ينغار، تشوفه ما يريد الخير للناس. بالعكس، قول لي حبيبي، قول لي ها هذول انت تحكي عن الحراميه، بس شوف وين نهايته. طلعوا الفلوس مالته بالحياطين، لو بالكنتور مال الدبات المي، لو بالملابس. خال 4 دفاتر جوا القلابيه، مو عيب. اي بابلو اسكوبار، انت تحكي عن الحراميه، بس شوف وين نهاياتهم. يعني ما على قولة مسرحيه الزعيم، نهايتك سوده يا زيمبابوي. والله نظيم. فهي ما اولا ما تدوم، وما يصح الا صحيح مثل ما يقول. شنو اللذة انه انت تبوق وتنغار ومؤذي وتخبث و الى اخره؟ ترى الناس ما تحبك. الانسان النقي ترى ذكي، يعني انت من تشوفه مثلا، يعني تحية زميلتنا العزيزة مروة علقت تعليق حلو، يعني انه انت من تشوف واحد مغلس، هذا ترى الخاطر تربيته، يعني من يشوفك انت خبيث وتنغار ومؤذي. لكن ارجع على موضوع انه ينغار من اخوه لان سعيد بزواجه مثلا، هو لحد الان او متزوج ومطلق او فاسخ اكثر من مره. يا اخي حلو صارح نفسك، حلو انه تقول لا والله اللهم يوفقه ان شاء الله، بس انا الظاهر عندي خلل. يا اخي نبينا الكريم يقول ألف الصلاة والسلام عليه، ساني لا أنا ما أحكي لا بالدين ولا بالسياسة ولا بس أكو أشياء ثوابت تعلمناها، يعني يقول لك حب لغيرك ما تحب لنفسك. أتمنى الخير للناس يجيك الخير. زين، حلو من أنت، يعني أنا

السؤال مجموعة أصدقاء، خمس أصدقاء، حلو كلكم ناجحين مثلا، لو حلو كلكم فاشلين وناس تجدي على ترافيك وناس ما أعرف وين رايحة يا ستار للمخدرات، وواحد يا ستار مسجون، واحد حلو يعني هيك، لو لا تقول لا والله أنا جماعتي كلهم واحد طيار، واحد إعلامي، واحد دكتور، واحد مخرج يخبل، واحد شيف مال مال مال مال أكل مشهور، واحد مرتب، واحد من أرقى العوائل، واحد موظف خطية، إنسان نقي وراقي وفيكه، واحد 24 ساعة من هذول المداليل الكذا. أنا ما أقول لك إنه أنا ما أحكي بغنى وفقر، لا لا، ما الفقر، ما كنا فقراء، كنا شفنا أيام سودة، لا هذا واحد مرتب، هذا واحد موهوب، هذا واحد فنان، هذا واحد كان تتذكر فلان عازف جيتار، تتذكر فلان راقي، مو طبعا هذا في اليوم ناخذ انه الفقر يصنع، الفقر صنع ناس، بس الموضوع الغيره انه انت تنغار، ما لا والله تريد انت هم يوقعون وانت اللي تكون انت كانه ملك الغابه. اي يقول لي اي زين اي هاي سامع بيها انه واحد ينغار، والله واحد ليش خلفته بنات واحد خلفته يعني ولد، ادري انت يعني انت مستشفى مال ولاده حتى تنغار، ما عيب، ما اعرف يعني انت اي بالضبط، لا ويتعارك خطيه، انا هذول شايفهم يعني انا اسميهم الفشله يعني حش اللي يسمع، يعني انا شايفهم يتعارك خطيه، ويا زوجته يعني هستوها انه جايبه طفل وكذا وهاي الامور، يتعارك وياها انا ها فلان ما يسوى له درهم، خلق ادري ولد راح يطلع، ما ادري يعني ايش راح يطلع، جيفاره مثلا، ما يطلع جيفار، اذا انت ابوه هيك ما يطلع ابني، انا اعرف، ولا راح يطلع بيلي ولا مارادونا، كل ما يطلع هيطلع فاشل ويلعب الروح همينه، ما طالما انت ابوه ما يصير، مو هيك يعني، ما تاخذ بهالشكل هذا، يجوز بنتك الله يحفظها تطلع احسن من زوها حديد، مو زوها حديد رمز هيك، انت فكر تطلع جوز ملكه من ملكات الجمال بالوطن العربي بآسيا كلها، والله يعني ما هذا رزق رب العالمين، يجوز تطلع كابتن طياره، تصير تطلع من امهر الطيارين، طبيبه جراحه، تصير من افضل ال ال ال ال تصير عالمه بالاقتصاد وتنقذ الدوله وتساهم ببناء الدولة، عالمة بالاقتصاد، يستشيرها الرئيس ويستشيرها الوزير ويستشيرها فلان، مو والله ما أدري، نساء هاي بدول الغرب كل الناجحات، شنو هالعقلية هاي، شنو أنا أريد ولد، شنو والله العظيم، هاي ينغارون على هاي، لو أنا شايف ولد ينغار من ولد، يعني ينغار اني اي بخت انت تدخن وكذا وما تتمرض، وانا ما ادخن واتمرض، هذه ما تستحي، صدق كذب والله العظيم، فلان والله يشرب كحول وما يتمرض، شو عليك، ادعي له بالصحه والعافيه، ادعي له انه صحته تكون زينه، اي الكارثه القباح انه يدخل عافيه حياتك كانه صديق، لا هي هسه مثل ما قالت مروة انه بالضبط انه يطلع اسرارك، يعني يلزمها شلون احنا نقول يلزمها نقطه عليك، احنا نقول شلون احنا نقول لازم فد لزمه عليك، يابا مو انا من دا اسولف لك لان مرتاح لك الك، فاتح قلبي الك، الصندوق الاسود هذا اللي بداخل كل انسان انا هذا فاتحه الك، انت الوحيد اللي قاعد تسمع شكو بهذا الكاسيت، وخاصة الصداقة، أنت لأخوك ما تقدر تحكي له أي شيء،
الأخوك ما تقدر تحكي له أي شيء. إيه بالضبط، زميدك على قولتك ويكسرها وغدر. هذا انتقال للساعة الثانية.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. حكينا على الأشخاص اللي ينغارون، إذا كان رجل إذا كانت امرأة، الغيرة السلبية والغيرة المو نظيفة، وأكو أنه أخت تخرب علاقة أختها برجلها. أي حقك أنت أنت أنت فتشي أنت كذا أنت كذا أنت كذا، في سبيل أنه يروح مثلا يبسط زوجته، يعنفها إلى آخره، طلقها إلى آخره. وكو وحدة خربت بيت صديقتها، وكو وحدة وإلى آخره. بغض النظر عن الأمثال والقصص الهواية، شلون نتعامل ويا الشخص اللي ينغار من عندنا غيرة سلبية؟ شلون يتعامل الشخص شلون نتعامل ويا الشخص اللي ينغار من عندنا بشكل سلبي؟ شلون نتعامل وياه؟ شو نسوي له؟ نواجهه بالحقيقة، نكون صريحين وياه، ننسحب من عنده بهدوء، نعزل نفسنا عنه، نزعل وياه ونقول يلا هي الزعلة بعد زعلة، لو شلون؟ أريد أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب، وأيضا من داخل البلد على 0967700 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5. نسمع من أموري.

تواصلين وياكم على موجة 91.5000. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي هي الغيرة، أنه أنت شلون تتصرف ويا الشخص اللي ينغار من عندك، شلون نتعامل ويا الشخص اللي ينغار من عندنا. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0967700111 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية إلى كل من يسمعنا ودينضم. اسمع

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. نذكر بأرقام الهواتف 0780-02-11-5-0 0780-01-6-11-7-0-7-7-0-0-114-115. الشخص اللي ينغار من عندنا وقريب علينا، أخ، أخت، صديق، صديقة، أقارب، شلون نتعامل وياه؟ نصارحه ونقول له يابا ما يصير، لو ننسحب، لو نسوي لنا زعلة ونعوفه، لو شنو؟ خليكم.

تواصلين وياكم. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. الافتحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا. الشخص اللي ينغار، إذا كان رجل، إذا كانت امرأة، وأكو كارثة أنا هذه شايفة، هي إن شاء الله قليلة، لكن بين الأخوة، يعني أخي ينغار من أخوه، وهذه يعني اعتبرها واحدة من المصايب اللي بالمجتمع. أخي غار من أخوه، قلناها أخت غار من أختها، إيه بس أخي غار من أخوه، أخي عير أخوه، عافية إيه هذا المعاير وال إحنا نقول الحسد المقابل، وهي غيرة، ويفرح إذا أخوه وقع، يفرح إذا أخوه فشل، وتلزم الضحكة. تشوف أنت انتبه عليه، احنا مرات نتراهن انا وعموري، اقول انا عندي فراسه بالرياجيل، واقول انت لو ما اقول ما زين، فتشوف يعني العين تفضح، فتشوفه مثلا فرحان اذا اخوه بنمه وابوه تلقاه مثلا وقع، راح فلوسه، خسر شغله، خسر يا ستار صحته. من يفرح واحد أخويا ستار ينقلوه مستشفى؟ والله العظيم يعني ترى للأمانة، والله يعني رايدين هواية إحنا. أي لا إله إلا الله، مصيبة. شلون قول لي إياها؟ أي أخو ناس يا ستار، يعني أخوه توفى ما لا راح انه دفنه ولا سوى ولا ما هذا، هي ذاك مو ذاك ما اخذ المساله على بخل، على مصيبه. لا احنا ترى يعني للامانه احنا نقول لو خليت قلبت، وهي ترى واقفه على بكم زين، اذا كان رجل وامراه اكو ناس زينه، يعني الحمد لله بعد الدنيا بخير، دائما نقول يلا نعم، اذا نشوف ناس زينه نقول بعدها الدنيا بخير، بس مصيبه تخوف، والله تخوف. يعني شلون أنا إذا أخوي أخاف من عنده؟ زين شلون؟ يعني ما أعرف. أكو أنا أعرف ناس، والله العظيم أعرف ناس كان يتحارش بمرت أخوه. هذه طامة كبرى يا ناس. هيك وصلنا لهيك مراحل؟ لا، ويقول لها، يقول لها ترى هذا مو زين، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، او هاي جرائم حدث ولا حرج يا اخوي. اي بالضبط، هي جرائم والكوارث تجي من تجي الدافع الجريمه دائما عموري، اذا تجي دافع الجريمه، يعني اسم الله مثلا صديق أو شخص قاتل أقاربه، تجي على وازع جريمة، دافع جريمة، تلقى يقول لك أنا غار منك، هو يصعد سيارات، هو كذا هو كذا. لا، أنت بك حالة نفسية، روح تعالج، ما خليت روحك يجي بالسجن أو يا سجن إعدام. أي مو أكو ناس حصر عليه ترى لفة الفلافل، انت الله نعم عليك بالصحة بالعقل ليش يعني نمو جزء هذا الشخص بالضبط ما عنده راحة بال، عمرك وناس عنده فلوس ترى بس راحة بال ما عنده، التليفون ما يسكت واللغاوي يعني مثلا اكو شركات عملاقة مثلا على سبيل المثال، يومية المحامين والسكرتير ويومية متلقين ما ادري كم دعوة من المحكمة، منو هالسبالة إذا يتلقى دعوة من المحكمة يقدر يتغدى؟

0: شنو هي هاي؟ هي مصيبة مصيبة مصيبة بالضبط عمر.
1: تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب، نسمع شيء من عموري وبعدها متواصل.

شكرا الى كل من تواصل ويانا، تحيه للاصدقاء، تحيه الى كل من سمعنا اليوم، تحيه ايضا للجاليه اذا كانوا يسمعونا، نرف تحيه لهم وايضا من داخل البلد، تحيه لكل من شاركنا اليوم في هذه الحلقه. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار، راح اترك الختام ويا في امان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.